0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبغى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت ويهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهال مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حوافي حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي، وطبعا مذكرين

هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالها منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كتير الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إن هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدين ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، إنه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يدين ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلة، لأنه أفكارنا البشرية مرات منكتشف إنه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزها، فإحنا في الأول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه لشنو، بعد كده بعد ما ربنا إحنا نحس فعلا أدانا إشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بإنه إحنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيه صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي تعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحد عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة، زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة للحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة للحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة تحسو تغذية، وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات والفوليك أسيد، دي حاجات مهمة نأخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل ومنستمر عليه خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بيدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاعت واجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه

انت لما تستنشق الدخان بتاع الاخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء انك انت كنت ام عايز تكوني في الفتره الجايه دي عندك تجربه بتاعه حمل او كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك انت والجنين لمشاكل ومتاعب انت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم احسن تغذيتي، ولازم اكل كويس، واكل اكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهه، وابعد كمان عن الاكل بتاع الشارع والاكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو إن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اتنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على أنه يعملوا فحوصات كثيرة جدا قبل الزواج، ودي حاجة كويسة وواحدة من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الإكليل بيشترطوا أنه الناس تعمل فحوصات معينة وتأكدوا من صحتهم الاثنين. لكن إذا كان أنت ما عملت كده، أنت محتاجة أنك أنت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيلة بتاعت الدم بالنسبة للأب والأم، لأنه في فصائل معينة بالنسبة للأم والأبو محتاجين إنه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم إنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة إن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات إحنا أحيانا يعني مستسهلة ومنشوف إنها حاجات ما مهمة، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثة، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر إنه دي حاجة ما مهمة وما عندها علاقة بالحمل. لكن الحاجة الغريبة إنه الأطباء بيقولوا إنه واحدة من الحاجات اللي بتخلي المرأة تتعرض للولادة المبكرة هي التهاب اللثة. فأنا يعني أنتبه لأنه صحتي العامة كلها كويسة في الوقت اللي أنا بكون مقدمة على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو. في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الإمكان، لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيقوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، واهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، وإذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم أوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور انت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بانك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هاخدك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلبها لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع لأنه بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعة الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة في فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة وتقدر يعني تهويه وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي، ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبذ يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل لأنه مش بنقول للأم أكلي زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول نسوي الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت تفروض تاخدي أكل اثنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري الحاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم والآن بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذت كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. 40 أسبوع دي يمكن فيها 14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب، وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في 14 أسبوع الأولى لأنها بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقتي بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاء لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأن في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نحطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللثة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللثة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع لبرا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي، وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلح. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر، والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة. لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو، فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة، إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي، محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة. ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلة. وانت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى إنه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت إنه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأنه الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخلي طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية مكفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كتيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برا، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استنضبيه ظهرك من ورا ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقادة. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل الواحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه. لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده،
بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك أنك أنت كل وقت بتعرضع في كرسي جنبك بتقعد وتاخد دي والرضعة وبعدك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات، ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهداك كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد، وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقلي للطفل الملابس ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عنده فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازل له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في شهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور، عشان في ناس بيستعجلوا في أنه أكل الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية، يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفلي ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. الآن تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت أنه ما في واحد من الأكل اللي أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات، إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زائد الوجبات اللي بياخدك كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب ممكن يكون في ترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي، عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية، أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف. في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقول لك أنت بتأكل ولدك بالكتاب، شنو حكاية الجدول بتأكل بها ولدك، لكن ده مهم، وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرتي من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بأنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظة به، لأنه في كثير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتو طيبين وهابي بيرث داي، لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كثير بعديها بشهرين 3 بيمشوا،
فانت بعد سنه وثلاث شهور اذا حسيتي انه طفلك لسه ما مشى الخطوه الاولى ممكن ترجع للدكتور وتساليه، وان شاء الله يكون يعني خير وما في مشكله. حاجات كثيره حابين نتكلم فيها، لكن بكده وصلنا معكم لختام حلقتنا الليله. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا.

ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثق نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو مر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير لكل الناس الحلوين، الناس المميزين، الناس فعلا فعلا فعلا الواحد مشتاق لهم ومشتاق للونسة معاهم. صباح الخير يا شباب، بتمنى انه كل زول بيسمعنا حاليا يكون بافضل حال ويكون يعني كويس ومستعد انه يكون بيسمع الليلة عن اخبارنا في الاول، وبعد كده يكون مستعد انه يسمع عن موضوعنا الشيق.

0: يعني انا كمان مبسوط مبدئيا انه انا اكون معاك في الصباح ده، كمان مبسوط انه احنا نكون مع اصدقاء راديو سمر. شكرا، لانه انتوا ناس جميلين جدا وظريفين ودايما تعليقاتكم جميلة. انا مبسوط خالص اكون الصباح ده معاكم، ويا رب نكون قادرين نقضي وقت حلو وندردش مع بعض ونسمع افكار بعض.
1: امين يا رب ان شاء الله. في الاول كذا يا سادس، بحب دائما اشجع الناس اللي بيحضرونا يحكوا لنا عن اسبوعهم اللي فات كان كيف، او يعني طبعا عشان طولت منكم شديد فحابه انه اكثر من المده، وما بس الاسبوع اللي فات لكن حتى الفتره اللي فاتت كلها يعني قضيتوها كيف. يعني اتمنى انه كل زول بيسمعنا حاليا يعني يصبح علينا ويحكي لنا يعني قضى فترة فاتت كيف، وإحنا كمان حنكون بنشارككم أنا وساردس يعني أبرز الأحداث أو يعني أكتر حاجة كانت حلوة أو ما حلوة يعني شاركها معنا.
0: وأنا بفكر فجأة حاسس إنه الأسبوع أو الشهر كله ممكن نقول كان عادي، بس كان مريح.
1: مريح؟
0: أي واو. عادة يعني أنا دائما قاعد أكون مضغوط إذا كان الشغل إذا كان تحركات الأوضاع كده، لكن حسيت إنه الشهر ده وأنا هسي بتذكر لا ما كان في حاجة مثلا أقول حاجة دي كانت ضاغطة أو إنه يعني الأمور لا كان الموضوع ماشي بطريقة سلسة والأسبوع كان حلو وآخر الأسبوع برضو كان جميل خالص صراحة.
1: واو
0: نشكر رب العالمين.
1: السخانة دي ما حسستك
0: بأي حاجة؟ لا لا لا دقيقة. لا أنا أتحفظ في الحته دي صراحه عشان الصباح يكون حلو. خلينا لا بجد يعني انا اللي بيعرفني انا من الناس اللي ما ممكن يتفق مع فصل الصيف لا يسبب من اسباب، ودي واحد من معاناتي في الحياه، بس نشكر ربنا يعني الموضوع ماشي
1: قاعدين
0: نتعايش بنحاول نعيش.
1: دي حاجه حلوه صراحه. يعني انا لسه منتظره باقي الشباب يكتبوا لنا عن الفتره اللي فاتت كانت كيف، وعموما بما انه احنا خلاص في ختام شهر سبعة يعني ورونا احكوا لنا كيف كان شهر سبعة بالنسبه لكم. معروف في بعض الولايات انه بداية خريف، وفي ناس ثانيين لا سخانة يعني سخرتهم
0: عادي
1: كده يعني لا يعني جو سيء شديد صراحة، لكن ربنا يعني قدرنا أن يازف الكم شهر ديل كده
0: أكيد نتمنى أنه يعني يعدي بسرعة. كمان إحنا حابين نسمع أنه أسبوع كان كيف. عادة أنت ما بتتسيلوا، أنت دائما
1: كنت دائما زالي سألني
0: شفت كيف شفت الإحساس عادة
1: كويس عفيت كنت حشارك حتى لو
0: لا عشان كده السيارة سألتك قولي لينا أكيد أنا أحب أسمع الجمهور يهبي اسمع اسبوعك او الشهر ده كان كيف.
1: شكرا لك يا ساردس لسؤالك صراحه. يعني الاسبوع كان لذيذ يعني كان او يعني ده اتكلم عن الفتره فاتت بصوره اوسع يعني كانت حلوه، بالرغم من انه يعني في بعض المفاجآت بقى تجي من الجامعه انه يعني مثلا في امتحان وكده، بس انا صراحه يعني بقيت متعايشه مع الوضع عارف لما تتعود خلاص فخلاص يعني خلاص بيبقى لك ما موضوع صعب يعني. بس لكن يعني شهر سبعة كان لذيذ، كان فيه كم برنامج كده يعني من حيث الشغل لذيذ، في تطورات قاعد تحصل، في حاجات جميلة قاعد تحصل يعني، فدي حاجة بحب أشجعكم بها يا شباب إنه تكونوا معانا في الصفحة الفترة الجاية دي، لأنه إحنا في الفترة فاتت كنا شغالين على كم حاجة كده حلوة. ما عايز أقول لكم أعمل لكم السسبنس داك، وعايز أقول لكم هي شنو عشان أنتوا تكونوا بتخشوا بتتابعوا، بس في حاجات فعلا حلوة كنا نشتغل فيها كلنا مع بعض، وسادس كان يعني جزء كبير من الشغل ده. فيعني أشجعكم إنه تكونوا بجد بتتابعوا معانا الفترة الجاية في صفحتنا في فيسبوك وفي إنستغرام وفي تيك توك ويوتيوب والمنصات دي. في تعليقات يعني جات من بعض المشاهدين والمستمعين الغالين جدا جدا، وأنا حابة شديد يا جماعة أنتوا حاليا الظاهرين لي 24 شخص بيحضر، فحابة إنه يعني مبدئيا كده 24 شخص يكتبوا لنا إن شاء الله صباح الخير.
0: صباح الخير
1: إن شاء الله. صباح الخير أنا وصادت حنقبلها يعني ما مشكلة. فأبدأ ببكري آدم كاتب منورين، شكرا يا بكري شكرا كتير لكم، أو أكشي هو كاتب منور
0: فهو بنورك يا بكري
1: ليك أنت ليك أنت كلام ده. شكرا كتير يا بكري، مبسوطين أنك أنت معانا في الصباح ده، وكمان نحب نعرف أخبارك أحكي لنا يعني إحنا هنا أخوان وأصدقاء وأهل يعني. مبارك أبو حسن بيقول صباح الخير والورد والياسمين والقرنفل.
0: يا سلام
1: بنحب القرنفل.
0: دي جديد يعني. دي حلوة دي القرنفل.
1: دي لذيذة. شكرا كثير يا مبارك.

0: لله، تصبيحة
1: مبارك
0: مميزة.
1: يا أخي، صباحك نعناع. طيب
0: هبها هنعمل شاي بعد شوي. شكرا كثير يا مبارك، وصراحة يعني تصبيحتك أدخلت البهجة إلى قلوبنا. بكري آدم بيقول أقبل الله صباحكم بكل خير والشكر والتحية موصلة. شكرا كثير يا بكري،
1: يا سلام.
0: وحقيقي مبسوطين بك جدا جدا جدا. وأنا بقرأ في التعليقات اتذكرت إنه إحنا بنشجع كل شخص جديد أول مرة يحضر اللايف يكتب لنا إنه هو أول مرة يحضر، فأي زول أول مرة يحضر لايف في صفحة راديو سمر يكتب لنا، أو أول مرة يحضر لنا إحنا الاثنين كده، طيب عشان يعني عشان ناخذ منكم رسائل يعني، فاكتبوا لنا وورونا يعني عرفتونا كيف وتعرفتوا على الصفحة من خلال شنو. طيب عندنا كمان أخونا علي أحمد بيقول لنا صباحكم نور، صباحكم سمر وكل الإنسانية بخير.
1: يا سلام،
0: تعليق جميل صراحة.
1: يا سلام،
0: تعليق لذيذ يعني، يا رب فعلا كلنا نكون بخير يعني.
1: يا أخي التعليق ده في جملة ما أعرف سميتها وين، لكن بس حبيت أقولها. أسلقت قلبي يا أخي.
0: يا سلام. يا سلام
1: يا أخي،
0: يعني
1: يا
0: علي
1: الكلام مريح.
0: أي كل الإنسانية بخير قال لك. بكري آدم بيقول لنا الفترة كانت سخانة في مجال في مجال التعدين بالصحراء.
1: ذهبي. ربنا يعينك يا صاحبي.
0: أيوة حقيقي ربنا يعينك يا بكري، وإن شاء الله كده يعني فترة تعدي بسرعة يعني، ونطلع فيها أو نطلع منها بصحة وعافية. روف حسن بيقول تحياتي لك يا ترنيم، معاك روف. بجد اشتقت لكم ولبرنامج راديو سمر، ولي فترة ما شاركت معاكم واشتقت للونسة الجميلة. شكرا كثير يا روف، بجد احنا مفتقدينك كمان. وبالنسبة لسؤالك، هل الجيل ده بخاف من الالتزام؟ ايوه، في شباب كتار بيجوا بيخافوا من الالتزام بسبب الخوف من الفشل او المسؤولية، لكن برضو في شباب عندهم رغبة حقيقية في الالتزام. المهم نسمعهم ونفهمهم ونشجعهم، لأنه الالتزام مسؤولية جميلة لما يكون عندك هدف يستاهل تتمسك به. مبدئيا كده يا رؤوف انت دخلت لي موضوع حلقة، ودي حاجة حلوة شريف يعني، بجد بنشكرك على. أنا هخليك يا سادس تعلق على رسالته.
1: صراحة يعني لا يوجد تعليق، أنا أمكن هو لخص الحلقة في إيجابيات أو سلبيات أو في الجانبين. أي فعلا في ناس بتخاف من الالتزام، ودي حاجة شائعة جدا، أو في ناس هي ما فاهمة فكرة الالتزام، فبالتالي الموضوع بيكون صعب يعني. لما نتونس بعدين ونسمع أكتر ونسمع آراء الناس ونتفاكر في الموضوع، هنلقى إنه الموضوع بسيط وما بسيط.
0: بسيط وما بسيط،
1: أيوة. فبالنسبة للناس اللي بتخاف من الالتزام، هو شنو اللي بخوفك من الالتزام؟ لو انت عرفت الحاجه دي، ولو انا هفاجئك انك انت انسان ملتزم، انت هتتصدم. فالفكره ما في الالتزام نفسه، الفكره مفهومك للالتزام.
0: اوكي،
1: فدي حاجه، دي حاجه حقيقيه جدا لما انت قلت يا رؤوف. كمان فعلا انه في شباب كثيره هي بتكون رغم انه الظروف ممكن ما بتساعد، ضغوطات الحياه والوسط الجوطة اللي احنا فيها، لكن تلقى ستيل هو مسابر وملتزم وبيحاول انه يضبط حاجاته مع الحياة اللي بقت ما منضبطة. فده فعلا تحية لكل زول هو بياخد النهج ده لحياته، ودي حاجة صعبة. انا شخصيا يعني انا ما من الشخصيات الملتزمة بمعنى الالتزام الناس بتشوفه كده. انا دايما يعني انا دايما بقول لك انا زول ساي صراحة، عارف الالتزام الجدولة، ودي هي بالنسبة لي حاجة صعبة، او فكرة انه بحس انه انا بكون مغيد. فبس كون انه في ناس لا، شخصياتها ملتزمة جدا ومرتبة حاجاتها وحياتها يعني step by step، فدي حاجة حلوة جدا، تحية لهم. شكرا كثيرا روف انك انت
0: حقيقي
1: ايوه دخلت في
0: دخلنا في الموضوع،
1: في الموضوع.
0: صراحه أيوة. شكرا كثير يا رؤوف، بجد رسالتك جميله جدا جدا، وبتفتح اسهاننا واسهان اكيد الناس اللي بيسمعوا وبيقروا التعليقات انه يعرفوا يمسكوا الموضوع من يتجهه، عشان يعرفوا يعني يخشوا معانا في المود بتاع الحلقه. لكن في الاول يعني زي ما قلت يا ساردس، انه في ناس حياتهم ماشيه ستيب باي ستيب، او مثلا منظمين يعني عاملين الجدول ذاك، الجدول الفعلي يعني،
1: الجدول
0: هم فعلا عاملين الجدول وفعلا ماشيين بنظام شديد في الحياه. لكن هل السؤال المهم يا ساردس، هل ده التزام؟ والشخص اللي ما بيعمل جدول ما ملتزم؟ يعني في في في حاجة بتأكد لي إنه الشخص الماشي بالجدول المعين ده ده شخص ملتزم جدا جدا، ولكن الشخص اللي ما ماشي بجدول معين في حياته نخليها كده مثلا حياة مفتوحة لايف ستايل عموما ده مثلا ما ملتزم، في حاجة بتأكد إنه دي حاجة وده التزام وده ما التزام.
1: صدقني ترنيم سؤالك عميق شديد وبيحتاج إنه الزول يكون بيجاوب عليه بحذر، لأنه ممكن تتاخد غلط. أنا واحد من الناس بحب الفكرة بتاعت الديسك أناليسيس اللي هو تحليل الشخصيات. في الطبع في ناس شخصيتهم هم كده الOCD، ناس كده
0: أيوة.
1: دي حياتهم. في ناس يعلم بهم ربنا زي أنا ناس آي عايش الحياة. فده هنا ما بيعني إنه الشخصية دي هي ملتزمة والشخصية دي ما ملتزمة، لكن خلينا نقول إنه الالتزام نفسه هو شنو
0: بالضبط.
1: يعني أنا لو جيت أعرف الالتزام ببساطة ومن غير أي فلسفة وبهدوء كده براها، بقول الالتزام إنه أنا أفعل الحاجة اللي أنا مقررة إن أنا أفعل إن أنا أعملها أو إن أنا أفعلها، يعني من غير إحساس أو مشاعر. ليه أنا قلت الحتة دي؟ لأنه الالتزام إنه أنا بقرر أنا داير أعمل الحاجة اللي أنا داير أعملها مبدئيا ده قرار
0: أوكي.
1: واحد إنه أنا قررت إنه أنا داير أعمل كذا كذا وأنا بعملها بناء على القرار اللي أنا أخذته، ما بناء على مشاعري
0: أوكي.
1: ما بناء على إحساسي، ما بناء الليلة إنه أنا المود بدعي كيف ولا المود ما كيف. فلما إحنا نيجي نخط الشكل ده أو التعريف البسيط ده، وفي كل نظام يكون في تعريفات كثيرة، بس أنا حبيت أخط التعريف الفعلي البسيط لفكرة الالتزام، إنه أنا كأنا ملتزم فأنا بعمل الحاجة اللي أنا قررت إنه أنا أعملها في كل الأحوال، أو أنا كل الأحوال دي بقصد بها الحتة بتاعت المود. إنه أنا مثلا لو أنا متحمس أعمل كده، لو أنا مودي لا هنا كده أنا كده أنا ماشي ورا مشاعري، ما ماشي ورا القرار اللي أنا أخذته. فده لما نيجي نعاين للتعريف ده ونجيب الشخصيات، احنا بنتكلم هسه مثلا في الديسك اناليسيس، لا كل زول عنده التزام
0: بالضبط،
1: لانه كلنا بناخد قرارات ايا كان الحاجه هي شنو، كلنا بناخد قرارات، كلنا عندنا التزامات. ففكره الالتزام في اي في شخص بيلتزم كيف كيفيه الالتزام دي حاجه تانية، انه انت بترتب ورقه وقلم بتخط كده بتعمل، لانه دي شخصيتك وده اكيد هينطبق لكل حاجه في الحياه بالنسبه لك، لانه انت شخص ده النظام بتاعك. الشخص الثاني اللي هو العادي البسيط الزول الساي
0: اللي يطلقوا عليه
1: المصطلح الزول الساي يعني الزول الساي ده مفروض يكون لغب بالنسبة لي صراحة ده شعاري في الحياة. فبس الزول الساي ده بيقوم عنده قرارات على فكرة وعنده حاجات داري عملها، لكن شنو بيعملها ساي. فإنه أنا عارف إنه أنا هعمل واحد اثنين وثلاثة فأنا بعملها. فحتة إنه ممكن أنت تيجي تسألني أنت بتعمل شنو في حياتك، أنا بأخذ 5 دقائق عشان أعرف أنت داير جزء من حياتي، لأنه هو كله أنا يعني فاهمة
0: أيوة
1: هو
0: أيوة.
1: كله في بعضه.
0: أنت ما ماشي بالطريقة اللي هي النمطية للشخصية اللي هي ممكن نقول عليها منظمة. يعني أنت عندك التزامات وعندك مسؤوليات وبتعرف تقرر عايز حياتك تكون ماشية بيتو كيفية، لكن ما بالطريقة اللي هي
1: المتعارف
0: عليها أيوة. وأول ما يشوفوك مثلا يعني على فكرة من الشكل من أيوة. الشكل ده شاكي ولابس زي الشنطة أيوة. بتاعت اللابتوب دي
1: أيوة.
0: والورق ده معناته زول شنو،
1: زول ملتزم
0: منظم وملتزم وده اللي هو بينفع يكون مسؤول، في حين إنه أنا ما عايزة أقول إنه دي ما حاجة كويسة، في حين إنه ممكن يكون شخص نمطي ومحدد في أفكاره جدا جدا ما قادر يطلع برا الصندوق. فأنا ما بقول إنه كلهم عاملين كده، بس بقول إنه دي ما العلامة دي ما أيوة. العلامة إنه ده الشخص أيوة. الملتزم، وبرضو دي ما العلامة للشخص الثاني اللي بتقول عليه الزول الساي إنه هو عمره ما حيعرف يهندل الأمور أو يعني يكون مسؤول من حاجة، بالعكس هو ممكن يكون very يعني كرياتيف لدرجة إنه يعني كل يوم بفكرة جديدة، كل يوم باختراع جديد، ودي حاجة حلوة برضو. ف يعني أول حاجة عشان نأكد على الحتة دي ولكل زول بيسمعنا، وطبعا أكيد كلكم حتكتبوا لنا رأيكم شنو في الكلام اللي بنقوله، إنه أول حاجة ما في حاجة اسمها في شخص ملتزم وشخص غير ملتزم، ممكن يكون في شخص غير ملتزم بقرار اللي هو بيقرره اللي هو شخصيا قرره, وفي شخص تاني ممكن يكون ملزم زي ما كنا بنتونس
1: امبارح. أيوة. يعني حتة مهمة جدا
0: انه انا ملزم بالحاجة دي, انا مجبور, انا لزوني لز عشان اقوم بالفعل المعين او بالمسؤولية المعينة. يعني
1: فدي الحتة اللي انا برضو يعني حاب نعمل على هايلايت الفكرة بتاعت الالتزام والالزام.
0: يس.
1: يعني شنو التزام, يعني شنو الزام, ولما نقول انه ما في شخص ما ملتزم انا بحتاج انه اسكت وعاين للجملة دي. لانه في اوقات لا انا بحس انه لا في عدم التزام في الحتة دي. فده وارد, ده موجود.
0: أيوه.
1: لكن الفكرة أنا لما أجي أقول إنه الإنسان ده هو ما ملتزم ليه, أنا ممكن أقول لأنه الإنسان ده هو في حتة بتاعت إلزام مش التزام.
0: yes.
1: وأوقات كثيرة أنت عارفة ده بيكون من قرارات إحنا بناخدها, مش زول, مش يعني زول تاني ملا علينا. لكن أوقات كثيرة إنه مثلا أنا حاسس إنه أنا مفروض أعمل كده عشان ده خطة غوسين. انا محتاج اخس عشان الناس شايفاني سمين. انا محتاج عشان فعشان دي هنا الالزام. يعني انت ما قعدت مع نفسك هندلت امورك واخدت قرار انك انت هتعمل مثلا يعني عاده انا دائما يعني بشير للسوشيال ميديا او برجع للتكنولوجيا والحاجات دي لانه دي الحاجه السائده حاليا.
0: صح.
1: ما في زول فينا بيمر عليه يوم عادة يعني أو يومين أو ثلاثة من غير ما يمسك التلفون ويسكرول في الميديا. ده حاجة هو ملتزم بها. تخيلي هو ملتزم بها, بس هو عشان الحاجة دي هو ده قرار هو ما أخده من عمل الفيسبوك أي إن كان المعلومة اللي بيأخده منه أي إن كان الشيء اللي هو بيعمله فيه, فيوميا بيلقى نفسه بيعمل الحاجة دي. ده التزام. لكن هنا ده التزام مرات في حاجات كده بيكون في اللاوعي خلاص ريكوردت. انت بتعملها باللاوعي بتاعك انه أيوة. انا بعمل كده خلاص عشان دي حاجه جزء بجد من الروتين بتاع حياتي.
0: صح.
1: اما في حاجات تانية اللي احنا بناخد فيها قرارات هي ممكن تكون صعبه, ودائما القرارات زي دي بتكون في حاجات ليها علاقه بالتغيير
0: من حاله لحاله زي كانوا من سنجل لمتزوج, من طالب لشغال مثلا,
1: من زول كسول لفيتنس.
0: yes.
1: من أيوة من طالب للشغل, من الشغل للجامعة. الحاجات دي دايما لأنه أنا باخد قرار أنه أنا ألتزم, وفي أنه أنا ألتزم يعني أنا واحدة من الحاجات اللي بفكر فيها دايما ليه إحنا كجيل أو يعني الجيل ده الحالي إنه ليه بيخاف من الالتزام أو هو بيحس إنه دايما دي قيود. أكيد يعني هنتطرق للحتة دي فكرة. أيوة. الحرية والقيود والالتزام. فبلقى إنه الحتة بتاع الالتزام مربوطة بحاجة long term,
0: بعيدة المدى.
1: بعيدة المدى. أيوة خلينا نقول بعيدة المدى. ليه؟ لأنه مدام الحاجة دي محتاجة مني إن أنا ألتزم معناته يعني هتاخد وقت لحد ما أشوف نتيجتها. وإحنا في الوقت الحالي
0: تقول ليه بعيدة المدى؟
1: أنا داير أنجز. أنا داير أنجز. فأنا داير أنجز. أنا داير أقرب,
0: داير أشوف النتيجة.
1: وسيلة. أنا أقرب وسيلة. صح. تخليني أخس. أقرب وسيلة تخليني أزيد صحة. أقرب وسيلة تخليني أخذ المعلومة. أقرب وسيلة. أقرب. أيوة. وسيلة. أقرب. أسرع أسرع أسرع.
0: صح.
1: فدائما الالتزام له علاقة بحاجة بتاخد وقت عشان نشوف نتيجتها.
0: صح. وأعتقد أن إحنا كمان عشان زي ما قلت شباب ويعني بنحب السرعة وشايفين الحياة ماشية بسرعة دائما, وعندنا دي عقلية صراحة بتمرض الواحد إنه أي حاجة لازم تكون سريعة, فدي برضو محتاجة وقفة مننا إنه لا يعني ندرك إنه الحاجة اللي أنا عايز أشوف نتيجتها من يعني من الليلة اللي بعد 5 سنين ممكن يدوب أشوف نتيجتها, وممكن كمان يعني أشوف نتيجتها بسرعة, بس يعني على حسب طبعا القرار, لكن بس الالتزام فيها حيجمل النتيجة كل يوم أكتر وأكتر, يعني حيوصلني لحتة أبعد, ومن هنا حكون الشخص الطموح, الشخص الملتزم, الشخص اللي لما بيقول كلمة بيعرف ينفذها, والشخص اللي هو يعني ممكن تقول انه ناجح يعني لانه عرف يلتزم بالحاجة الصح. فكده نشوف الشباب وصلوا لشنو معنا عشان نعرف رأيهم. في كمان عندنا اوكي عندنا تعليق من الباشمهندس رأفت بيقول صباح الخير, صباح النور عليك, يعني منتظرين تفاعلك معنا. في مصطفى عبد الله بيقول لنا صباحكم معطر بذكر الله، أعتقد الخوف مش من الالتزام بل من الاختيار الخطأ وتحمل نتائجه. تعرف مشكلة التعليقات بتخلينا نتكلم يعني 40 دقيقة. فيعني شكرا كثير يا مصطفى، ودي نقطة فعلا مهمة. يعني بعض حقيقي. مرات انت ما خايف من فكرة الالتزام، من الاختيار الخطأ. ومن هنا يعني انا احس انه الالتزام قرار. وفي جملة يعني دائما بقراها وبشوفها وبتعجب بها، انه جملة بسيطة شديد، انه عدم اتخاذ القرار هو قرار، انه انت ما اتخذت قرار.
1: أيوه.
0: فيعني فكده مبدئيا محتاجين نعالج علاقتنا مع اتخاذ القرارات
1: عشان نعرف ناخد قرار،
0: عشان القرار حتقرر ده اللي هو انت حتلتزم به. يعني زي ما بيقول مصطفى انه الالتزام ده step 2 مثلا، لانه في الاول انا قررت التزم بشنو. فكده اول حاجة قرار. القرار طبعا ده موضوع كبير شديد، يعني هيحتاج مننا حلقة كاملة، لكن مبدئيا محتاجين نفهم انه انا انسان واعي محتاج اكون بعرف اقرر قرارات صحيحة سليمة بتتماشى مع مبادئي. يعني انا ممكن قراري ده ما يتماشى معك
1: صح،
0: لكن بتماشى معي جدا، مع شخصيتي، مع المبادئ انا بعيش بها، مع ايمانياتي، مع كل حاجة في حياتي. يعني فمهم انه ادرك انه انا صاحب القرار. يعني انت صاحب قرار حياتك. يعني في حاجات انا صح انه احنا في ظروف خارجيه، في معرف لك دوله مثلا ما بتسمح لك تقرر بحاجه معينه، ظروف اسرتك، ظروف عملك، ظروف في حاجات حوالينك انت ما عندك فيها كنترول. لكن
1: بس ستيل انا دار اقول انه بس ستيل في النهايه بالزبط. ما بين كل الخيارات في خيارات انت هتاخد فيها قرار
0: بالضبط.
1: القرار
0: على الأقل عقليتك. يعني انت بتفكر كيف ده قرار. يعني انا مثلا قاعد في منطقة ما فيها اي حاجة ممكن اقوم بها، كل مقيد، يعني خلينا نقول مقيد، شاب نفسه يكون بيدرس وبيشتغل وبيحلم وبيطلع، ما عنده طريقة مثلا. عقليتك يعني في الظرف المعين ده يعتبر قرار، انه انا قررت انه انا وسط الظروف دي انا حكون بفكر عن حياتي بصورة معينة، ما حاسس نفسي سجين ومستسلم وكده. فده قرار. يعني حتى بعض مرات القرار ما يلي يكون انه انا قررت انه كل يوم اطلع امشي مكان ده، كل يوم اقرا الحاجة دي، لكن انا قررت انه كده الفترة دي لحد ما تعدي انا مثلا ما حسمح انه انا احبط، ما حسمح انه انا اكون مستسلم، ما حسمح انه. فدي عقلية. ففي النهاية انت صاحب القرار. يعني شكرا كثير يا مصطفى انك انت ذكرتني الحته دي، والباقي تعليقك حنجيه مع الحديث. كوميا بيقول انا اول واحد اول مره يحضر. كوميا شكرا كثير، يعني مبسوطين بك، نورت اللايف، وسعيدين جدا جدا بحضورك معنا. وبيقول كمان موضوع رهيب حقيقي، شكرا كثير. وكمان نحب نعرف شنو عجبك في الموضوع، او شنو رايك اصلا في الالتزام. في واحد اسمه أرجع تعال قال لنا صباح الأنوار. صباح النور يا غالي، وحابين نعرف اسمك، وحابين نعرف إذا أول مرة تحضر معانا، يا ريت تقول لنا اسمك وكيف تعرفت على الصفحة. كولين بتقول لنا يسعد صباحكم بخير وبركات. شكرا كثير يا كولين، منورانا جدا جدا جدا. أنا حقيقة قاعدة انبسط لما نشوفك معانا في اللايف. كمان عندنا سالم بيقول نورتونا من صباحات جميل.
1: نورك
0: سالم، يعني شكرا كثير لك. في كمان ميخا موسى بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي لكم. شكرا كثير يا ميخا، ربنا يسعد صباحك وكل أيامك. أرجع تعال بيقول مشتاقين يا راديو سمر، جزاك الله خير، ربنا يحفظكم. أوكي، معناته أنت أول مرة تحضر معنا. أنا كنت قايلة يعني أنه أنت أول مرة، بس ممكن تقول لنا اسمك عشان نعرف نناديك باسمك. سالم بيرجع وبيقول منذ عرفته لدي فترة من زمن، لكن أجد رابط أشارككم مباشر، وشي عجبني في راديو سمر أنتوا قادرين توصلين رسالة عجيبة. شكرا كثير يا سالم،
1: السلام.
0: يعني
1: كلام مشجع صراحة. حقيقي
0: سعيدين جدا جدا بالجد أنك أنت قادر تتواصل معنا، وكمان معجب بالبرامج والمحتوى اللي بيتقدم من خلال راديو سمر. وصراحة يعني زي ما كل مرة بنقول أنه معظم الكلام ده بنستوحاه من خلال تعليقاتكم، من خلال رسائلكم، الناس بتواصلوا معنا في الخاص، الناس بيرسلونا في الأرقام، في رقمنا بتاع الواتساب. يعني كل الحاجات دي بتدينا دفعة كده إنه نفكر ونعد ونطلع ونتكلم. يعني
1: أكيد
0: في تعليقات، لو في تعليقات ظاهرة عندك كمان ممكن تكون بتقراها. في بولا the king بيقول لنا fear is not from God, there is no fear in love. حقيقي شكرا كثير للرسالة دي، بيقول انه المحبة ما فيها خوف يعني، ودي حاجة يعني بنؤمن بها جدا جدا، انه المحبة تطرد الخوف خارجا، فبالتالي ما حيكون في خوف من الالتزام. لكن برضو شاركنا يا بولا the king انه كيف منخاف من الالتزام، او كيف نوصل مرحلة انه احنا كشباب عارفين نلتزم بفترة طويلة شديد بقراراتنا، وما نسمح لأنه الملل أو الكلل أو الزهد الحاجات دي تكون بتسحبنا من أنه نكون بنوصل للحاجة الحابين نكون بنوصل لها. أنجل كومي بيقول صباح الخير تريم مسادس الزول الساعي.
1: شكرا.
0: ده صديق
1: وصلت يعني.
0: قول له رسالة يعني، ده ضيفين يعني ما برضى فيه.
1: يا صباح النور، ازيك اخبارك؟ انا مبسوط خالص انه انا اشوفك ومبسوط يعني زول ساي. شكرا.
0: في ليندا ادم بتقول يسعد صباحكم ترنيم وساردس، موضوع مهم جدا جدا ومتشوقة أسمع عنه، وربنا يبارك حياتكم. شكرا كثير يا ليندا، وإحنا ذاتنا متشوقين نسمع رأيك
1: حقيقي. يا ليندوش طبعا دي يعني أخت العزيزة يا
0: أخي.
1: يا ليندوش مبسوط جدا إنك أنت موجودة في اللايف ده الصباح أكيد، وكمان نحب نسمع رأيك ونسمع رأيك في الحتة دي، وشاركينا
0: حقيقي منتظرينك يا ليندا. عبد الله الخالق بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير راديو سمر وكل الإنسانية بخير. شكرا كثير لك يا عبد الله الخالق آدم، مبسوطين بك جدا جدا. في كمان صديقنا في ليمون بيقول ده مشكلة أو دي مشكلة بالجد. طيب أنت قصد شنو مشكلة بالضبط كده يا في ليمون؟ هل الالتزام مشكلة ولا اتخاذ القرار مشكلة ولا عدم الالتزام مشكلة ولا شنو المشكلة؟ يعني حب نعرف يعني شنو هي المشكله بالنسبه لك، واحنا ذاتنا هنقول لك احنا ذاتنا عندنا مشاكل.
1: احنا جايين عشان نخط المشاكل دي ونتفاكر فيها مع بعض،
0: صح؟
1: فدي حاجه يعني حاجه كويسه جدا انك تشارك بالمشكله اللي انت شايفها. واحنا كمان عندنا مشاكل في الحته دي كشباب، فاحنا جايين عشان على الاقل نقول الحاجات بصوت عالي،
0: صح؟
1: ونسمع بعض، ممكن نقدر نساعد بعض في الحته دي
0: حقيقي. يعني ما تخاف يا فيلم، وشاركنا بمشاكلك وإحنا حنشاركك بمشاكلنا ونحاول نلقى لها حل. كنتي مصطفى بيقول يسعد صباحك يا ترنيم والأخ ساردس، موضوع شيق وجميل.
1: مرحبتين يا كنتي، عايزينك معانا في الموضوع ودينا رأيك. تزول ما هين
0: حقيقي، زول ما هين. فاكتب لنا كل زول بيحضرنا صراحة زول ما هين
1: حقيقي يعني.
0: كلنا نتشارك مع بعض ونوصل كده مع بعض لحاجة تساعدنا أنه فعلا نكون بنعرف نلتزم وما يطلقوا علينا الجيل اللي بيخاف من الالتزام. حمدتي آدم بيقول ناس قناتي السمحين لنا الزمن كثير. الحمد لله على السلامة الرئيم والضيف العزيز، نورتونا، مرحب بكم مجددا. بيقول كانت الغياب كثير والسبب زوجتي الجميلة أنجبت لي طفلة حلوة.
1: يا سلام. أوكي. يا سلام.
0: بيقول إنه مبروك. أنجبت لي طفلة حلوة زي أنجي وترنيم.
1: يا سلام.
0: يا سلام يا أخي.
1: ألف مبروك.
0: ربنا يسعدكم بها ويا رب الزوجة تكون بصحة وخير حاليا يعني. بيقول إنه نتمنى عبر هذه القناة تبارك لي المولودة وتهنئة بمناسبة وجودها معانا، وإضافة حاجة كثيرة في حياتي.
1: حقيقي
0: طبعا أكيد ده. يعني حتكون إضافة حاجة جميلة جدا جدا بجد، بنهنيكم بها وبنوصل كل التحايا للزوجة وللمولودة الجديدة ولكل الأهل، وربنا يفرحكم بها أكثر وأكثر وربنا يزيدكم ويمتعكم كده يعني. بيقول أما بالنسبة لموضوع حلقة اليوم، الالتزام يعني الثبات على ما تختاره أو تتعهد به حتى عندما يصبح الأمر صعبا أو يتطلب جهدا، وهو لا يعني الكمال أو عدم الوقوع في الخطأ، بل يعني العودة إلى الطريق والاستمرار. يمكن أن يظهر الالتزام في جوانب مختلفة مثل في العلاقات، الوفاء والصدق وتحمل المسؤولية تجاه الطرف الآخر. وبيقول كمان في العمل أو الدراسة، إنجاز المهام واحترام المواعيد والاستمرار في تطوير النفس. بيقول كمان مع النفس الالتزام بالأهداف أو بالعادات الصحية أو بخطة للتعلم أو الرياضة. على العموم بالنسبة لي أنا شخصيا التزمت بالعمل خلال 7 سنوات ذهاب وغياب من الشغل, وأصحى الساعة 5:30 صباحا يوميا والحمد لله.
1: يا سلام,
0: واو,
1: شخصية من الشخصيات الملتزمة في الحياة.
0: أي حقيقي وصحيح
1: حقيقي. أنا عجبني حاجة حلوة هو كاتبة إنه الالتزام ما بيعني إنه أنا ما بقع, أو ما بيعني إنه أنا ما بغلط, أو ما بيعني إنه أنا ما بفشل. لأنه أنا حابب أسأل السؤال ده للجمهور, وأحب جدا إنه يعني نسمع إجاباتكم للحاجة دي. لما أنت تقعد مع نفسك, شنو اللي بيخليك تخاف أو تحس إنك أنت ما قادر تلتزم؟ هل الفشل؟ هل إنه عشان أنا عارف إنه أنا لو عملت كده في النهاية أنا ما حقدر أكمل, هو الموضوع ده صعب؟ فأنا الكلام ده خلاني إنه هسه أفكر أوقات كثيرة هو قاعد يكون سبب إنك أنت ما تلتزم, لأنك أنت متنبئ بالنتيجة السلبية.
0: أوكي.
1: فلأنه أنت شايف الموضوع ده أنا ما هنجح فيه. لكن لما أنت ما تنجح فيه 3-4 مرات, المرة 5 هتنجح. أنا متأكد كل مرة لو أنت بتعمل الحاجة بالتكرار أوقات هتفشل, بس لو أنت فيك الكونسيب أو الفكر بتاعت إنه أنا ما بعمل كده عشان أفشل, أنا بعمل كده عشان أنجح, طالما أنا ما نجحت فأنا هستمر أعمل كده. فدي حاجة مهمة. يعني دائما ما أنت بتعمل كده عشان شنو؟ لو انت بتعمل كده لما تفشل هتخليه, معناته انت بتعمل كده عشان انت ما حققت القايه بتاعتك. انا ما بعمل كده عشان افشل, فشلت اتس اوكي, بس ده ما محطتي,
0: صح,
1: انا هقوم واكمل لانه انا بعمل كده عشان انا عايز انجح. ايا إن كان نوع الالتزام ده. اتكلم عن حاجه حلوه جدا برضو, انه الالتزام في العلاقات, ودي حاجه كارثيه بسبب حاجات كثيرة, بسبب تشويح فكرة العلاقات عموما, صح. إذا كانت عاطفية, إذا كانت علاقات عامة في الحياة, بقى في تشويح لفكرة العلاقات. يعني حتى الصداقة بقى فيها المصلحة, بقى فيها إنه أنت بتعمل كده عشان عايز كده, لأنه ال- ال- الحياة بقى عند الستويشن بتاع الوين تو وين, اللي هو أنا أنت هتاخد شنو أنا هاخد شنو.
0: يس.
1: فده حاجة صعبة. يعني الفكرة بتاعت الوين تو وين, انه انا هديك كده عشان انا داير كده, دي ده موضوع صعب. بناء يعني ده مبني على العلاقات العاطفية او الصداقة, او لانه انا لو ده مبدئي في العلاقات الموضوع ده هيكون صعب انه انا اكون بلاقي علاقة حقيقية او صادقة او انسان يعني انا اتبادل معه الوفاء, اتبادل معه انه انا اكون معه وقت هو محتاجني, ان انا اكون اقرب له شخص. يعني دايما انا بفكر اي زول لما يكون في علاقة, بالذات العلاقات العاطفية, او احنا كشباب بقينا عايزين اكتر ما ندي. يعني انا ما بيجي عشان انا عايز اقدم شنو, انا ما بيجي عشان انا عندي شنو بقدر اقدمه للطرف الثاني. انا بيجي عشان انا عندي احتياج من الطرف الثاني, والطرف الثاني جاي عشان عنده احتياج مني, فنحن الاثنين جايين
0: دارين حاجة.
1: احنا الاثنين جايين دارين حاجة, صح. فده هنا شوية صعب. هنا شوية انا بلقى انه انت ما بتديني وانت ما بتسوي لي وانت ذاك ما... ليه؟ لانه ما في واحد فينا فكر انه يجي هو عنده عايز يدي.
0: اعتقد يا سارتس كمان يعني ان احنا ذاته صورتنا عن نفسنا اتشوهت. يعني ودي الحاجة اللي بتديك بنسبة كبيرة جدا جدا يعني هند كده انه انت حتكون كيف في علاقاتك مع الناس عموما. اذا انت علاقتك مع نفسك مشوهة, صورتك عن نفسك مشوهة, اذا انت ذاتك حتكون يعني مع العلاقات حتكون شنو؟ زي ما قلت يعني حتكون انت عايز تعرف مصلحتي شنو من الشخص ده او من الجماعة ديل. ففي الاول بالنسبة للحتة دي انه كيف التزم بشخص او بمجموعة من الناس, واكون مدرك انه انا هنا في المكان ده ما حاكون بس حياتي كلها باخد, كمان حاكون بدي لما انا اصلا اكون اوريدي شبعان. فدي ما اعتقد عندها حل, الشبع ده ما اعتقد عنده حل غير في ربنا. يعني انت ما حتقدر تقول انه انا علاقتي او صورتي عن نفسي اتصلحت بنفسي, لانه انت معلش بس انت ما عندك القدرة دي, ما عندك الابيليتي انك انت فعلا تكون بتصلح نفسك بنفسك، ما هم من عملت وما هم من قالوا ليك، اقرا كتب ويتعلم ويتثقف ومارس الرياضه واكل اكل معين. برضو صورتك عن نفسك دي حاجه هويه، دي حاجه جوا ما مربوطه بالحاصل برا. فلو انت من هنا شبعت حتكون بتفيض، يعني زول شبعان وبفيض ده ما حيستنى الزول الثاني يديه شنو، هو حيكون بدي whatever، لقى حاجه اوكي، ما لقى حاجه بيكمل عادي يعني. فدي دايره استمرار والتزام بعلاقتنا حقيقي بالمصدر الشبع يعني.
1: ده الحته اللي كنت هقولها، انه دايما عشان تتملي لازم يكون من المصدر، لانه اي سورس تاني اي حاجه تانية هيكون مؤقته. لو بيجينا نفتش عن السعادة، عن اللذة، عن الفرح، عن ده انت ممكن تلقاه، ممكن تلقاه ما مشيت الساحل، ما مشيت سافرت وين، عملت شنو، حضرت شنو، لعبت شنو، قعدت مع ناس منو، بس ده كله مؤقت. لو انت علاقتك مع مصدر السعادة، مصدر يعني النعمة اللي في حياتك، انت لو ما بترجع للخالق الموضوع ده انت هتكون مشوه يعني، احنا وهتكون ما في الصورة الأصلية اللي انت مخلوق لها، هتكون دايما ناقص، وانك بتحاول انك تملى النقص للأسف
0: بالعلاقات
1: يعني بناس ناقصة.
0: صح،
1: يعني انت لو الشخص الثاني ده هو المصدر اللي انت عايز تشبع به اللي عايز تتملي به، خلينا اقول لك انه الشخص ده هو ذاته ذات نفسه
0: نفسه.
1: فالحاجة دي بتكون كويسة بتين، بتكون سوية بتين، لما أنا أكون شبعان من الحتة اللي أنا جاي منها. مش في مثل سوداني بيقول ما شفته في بيت أبوك بيخلعك برا ولا حاجة بالشكل ده. فأنت لو ما متشبع من ربنا، لو أنت ما حياتك مستقيمة، لو ما انت قادر تعرف قيمتك فيه قبل ما قيمتك عند الناس، انت ما حتعرف تتعامل مع الناس. يا حيكون انك انت حتشوف انك انت ناقص شديد قدام الناس وتكون عايش بدونية، او انك انت حتشوف نفسك وحتتكبر، وده برضو ما صح.
0: فعلا،
1: فانه نحن نكون ملتصقين او ملتحمين بالمصدر ده بيفرق، بدينا شبع، بدينا مل، بدينا انه احنا نكون ثويين. يعني انت دائما عشان تكون انسان سوي لازم،
0: واعتقد من هنا فعلا حتنطلق يعني حاجه دي، ما بس يعني ممكن يكون في زول بيسمعنا وبيقول دي بس العلاقات، لا دي لكل شيء، حتى في التزامك يعني. انت زي ما قال اخونا ادم بيقول لنا انه جزء مهم كمان من الالتزام انه الالتزام بعلاقات يعني. أيوه. انت كشخص انسان محتاج للناس في حياتك والناس محتاجه لك، انت محتاج تكون بتعرف كيف تلتزم، كيف تقرر انه انا حلتزم بالفئه دي، بالعدد الاشخاص ديال في حياتي، ديل اللي هم في اخذ وعطاء بيناتنا، ديل اللي هم بيشجعوني وبشجعهم وكذا. فما حقدر اعمل كذا زي ما كنا بنقول هسي انه من غير المصدر الحقيقي لخالق الحب واللي بيساعدنا في انه كيف نكون ملتزمين مع بعض يعني. كمان عندنا تعليق من كوتي مصطفى بيقول لنا الالتزام ده قرار حقيقي يعني. كوتي بندر قوله بنلتزم معك كلمة خلاص ماشي، بنتفق معك شديد يعني فعلا الالتزام قرار كده. طيب شاركنا يا كوتي وكل زول بيسمعنا، واعتقد احنا كمان من خلال حديث حنكون بنتكلم في النقطة دي، ممكن يكون هل الحرية بتاعتنا بنخاف انه القرار يسلبها مننا او الالتزام بشيء معين ياخدها مننا، ولا انت بتنظر للحتة دي كيف؟ فكده احنا منتظرين يعني الناس تلحق تكتب لنا رأي في النقطة دي لحد ما نقرأ باقي التعليقات. عندنا تشانك بيقول لنا سؤال جميل، وفي رأيي الإجابة ما نعم أو لا، أعتقد إنه الجيل الحالي ما بيخاف من الالتزام بقدر ما بيخاف من التجارب الفاشلة ومن الوعود اللي بتبتدي كبيرة وبتنتهي بخيبة. عشان كده بقى الناس بتفكر كتير قبل ما ترتبط أو تلتزم بأي علاقة أو مسؤولية. لكن برضو لسه في شباب وبنات مؤمنين بالالتزام الحقيقي لو لقوا الشخص المناسب والثقة والاحترام المتبادل. بيقول متحمس أسمع وجهات النظر المختلفة في الحلقة، وإن شاء الله تكون نقاشها ممتع ومفيد. بتعليقك يعني أيوة. بتعليقك الموضوع
1: مشاركتك الموضوع ممتع جدا
0: بجد, حيكون ممتع ومفيد. شكرا كثير يا تشانغ, بيتفق معانا في الحته بتاعت انه الخوف من الفشل و وخايفين يلتزموا بحاجه ويلقوا انه حياتي ما
1: حياتها خيبه,
0: ودي حاجه يعني ظاهره كده طالعه في السوشيال ميديا يعني بالنسبه لنا احنا كشباب بيلقبوها بينا او بيقولوا ان احنا كده, اللي هي اسمها فومو fear of missing out. ودي يعني ببساطه انه انت خايف الحاجه انت فيها دي يجي احسن منك,
1: يجي احسن منك.
0: فها يعني انا خايف انه مثلا اقول يا جماعه
1: اخذ القرار ده وبعدين يطلع ده ما اضبط حاجه, وحتى لو اضبط لي حاليا ممكن بعدين يطلع في الافضل منه.
0: ايوه, فانت بتكون دائما مثلا القرار الحالي, مثلا انت زول بتدرس ما تطلع عشان انت قاعد تقرا عندك الليله يوم كل مثلا قرايه او شغل مثلا, فتلقى الناس مرقت وتصوت وتتكون خلاص اللي قدامك ده نفسك
1: تشغلته وغيرك كلها هنا.
0: ايوه, فدي للاسف بتنطبق حتى على علاقاتنا, انه انا مثلا عندي صديقه عندي شخص بتعرف عليه النظام كويس, لكن وات اف لو في احسن من الحاجه دي, ده ما طموح
1: صعب
0: ده ما طموح, ده عينك ما مليانه بالحاجه اللي انت عندك لها للاسف,
1: او انت ما عارف داير شنو بالزبط. ده اصعب حاجه
0: صح,
1: انت اصلا ما عارف داير شنو. فانا الليله لما انا مبدئيا يعني عارف المثاليه دي حاجه صعبه شديد, ما هو انا ما هلقى كل حاجه
0: صح,
1: ده الف با تاء, انا ما هلقى كل حاجه
0: للاسف الف با تاء دي بعض المرات احنا قاعد تفوت علينا
1: صديق, وهلقى كل حاجه صح. فلما انا اقرر انه انا طيب انا داير واحد اثنين, لقيت واحد اثنين وثلاثه اربعه ما في, اتس اوكي لانه انت الحته بتلقى فيه اربعه وخمسه ممكن اثنين وثلاثه
0: ما في
1: فدي حاجه احنا محتاجين ناخد بالنا ودائما نعاين, عشان كده دائما اللي بيخلينا انه احنا انا شخصيا يعني دائما الحاجات اللي بتخليني انه انا استمر او ان انا اكون بعمل الحاجه اللي انا بعملها من غير ما احس انه انا مضغوط او انه كده, دائما بعاين الحاجات الايجابيه. انا بحب دائما عاين للحاجه الكويسه حتى ولو كان بسيط, بس انا بركز فيه, ما بحاول اركز في الحاجات
0: الاضافيه
1: يعني اللي هي ما فيش او النقص او
0: فذاته لو في او ما في ما اساس بالنسبه لك.
1: فده بيخليك انك انت لا انك انت تحاول انك تقول يوسف داون, انك تهدى, انك تحاول تستمر في الحاجه اللي انت فيها. لانه ده يعني التشتيت ده بيحصل في كل حاجه, في شغلك الليله انت شغال في وظيفه معينه بتعمل في حاجه معينه والحاجه دي في افضل منها وفي البعديه, لكن انت عايز شنو, شايف نفسك وين. وده ما بيعني انك انت ما تكون طموح, وده ما بيعني انك انت ما تكون انسان بيحب انه يطلع وبيحب انه يتطور, لا ده حلو جدا. بس كمان الحاجة المفروض نعرفها, عشان ما انك انت تكون طموح, عشان ما انك انت تتطور, عشان ما انك انت تكون مواكب, محتاج التزام. لان انا لو ما بتابع الحاجة اللي انا بعمل فيها, لو ما بشوف اي كان الوظيفة اللي انا فيها الابديت اللي بينزل شنو, انا مفروض اعمل شنو الليلة, انا عارف كده بكرة انا محتاج اعرف ده كمان, ما محتاج ان انا اكون استق في الحتة دي, فعشان انا ذاته اكون بتطور ده محتاج مني ان اكون ملتزم صح. اذا كان في شغل, اذا كان حتى ولو كان في علاقه, اذا كان صداقه, اذا كان حب, الحاجه دي عشان تكبر محتاجه قرار. والقرار ده يعني يعني يعني قرار يومي
0: صح, تكلمنا يعني عن الحته
1: دي بامانه يعني انا انا انا انا, أنا الحته بتاعت انه يعني الكتاب بيقول فيها, بيقول يعني انه من اراد ان يتبعني فليحمل صليبه. قال شنو؟ كل يوم كل يوم دي نعمل فيها شخات كده, كل يوم يلا ده الالتزام
0: ببساطة
1: يلا ده الالتزام كل يوم دي يلا ده الالتزام كل يوم أنا بقرر إنه ترنيم دي صحبتي, ورغم الحاجات اللي قاعد يحصل منها في حاجات كثيرة كويسة, وأنا زي ما قاعد أغلط هي قاعد تغلط, فأنا بقرر إنه أنا أسامح وأكمل. فإنك أنت تأخذ قرار كل يوم دي حتى في حياتنا الروحية, صلاتك, قرايتك للكلمة, علاقتك مع ربنا كل يوم. مش أنا 2015 في النهضة الفلانية قبلت ربنا كان يوم رايع ومن ديك ما خشيت الكلمة
0: صح, كاتبه في التاريخ.
1: اي
0: كاتب التاريخ في دفتري وما عايش يعني اي حياه.
1: انا ما هشككك لكن الكلمه بتقول كده. الكتاب بيقول من يصبر للمنتهى يخلص. ما قال اللي بيبدا. ما قال اللي بيبدا. يعني انت بدات حلو لكن اللي بيصبر للمنتهى هيصبر على شنو؟ على حمل صليبه كل يوم ويتبعه. فده بيخلينا انا بالنسبه لي ما هو ما في نجاح اكتر من كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخر القصه دي احنا عايزين نعرف اخرتنا وين. احنا عايشين لشنو؟ نهايتنا وين؟ بعلاقتنا وشغلنا وببغنوجنا زي ما قالوا وده كله
0: صح.
1: اخره شنو؟ انا بالنسبه لي اخره بتلخص في الكلمات دي. انك انت تحمل صليبك كل يوم وتتبعه. وانه من يصبر للمنتهى يخلص. لانه الكارثه اللي اذا كان المنتهى بتاعك ما فيه خلاص
0: صح.
1: ده الكارثه الحقيقيه. واعتقد انه ما حين ما سهل الالتزام ما سهل. لما احنا نيجي نعاين انه انت يعني انت ما مضطر بس انت خلاص قررته فانت هتبقى قدر القرار ده انك انت تحب الشخص ده زي ما هو وتسامحه وتتقبله برغم الحاجات اللي قاعد تحصل. انا قررت انه انا محتاج اعمل حميه غذائيه. هي صعبه وبفشل فيها وبقوم منها وبرجع لها بس ده قرار انا اخذته. ممكن ما الليله السنه الجايه ممكن بعد سنتين بس انا هكمل في الحاجه دي.
0: هل تفتكر يا ساردس لانه الحاجه دي مغريات كثيرة للأسف كثيرة في كل الجوانب يعني إذا كان حمية غذائية علاقات دائما بتحس إنه في أحسن من كده في أو في حاجات حواليني بتغريني بتجرني أنا ما قادر ألتزم بالقرار اللي أنا قررته لأنه عندي أسباب كثيرة ممكن أديك 10 أسباب في إنه أنا ليه خربت الالتزام بتاعي. فهل بتفتكر إنه ده له علاقة بأصلا وضع الهدف الأول ولا كيف؟
1: كنت هقول لك كده. يعني خلاصة الموضوع القرار اللي أنا أخذته إن أنا ألتزم بيستاهل ولا لا. أنا لما أقرر إنه أنا أتبع يسوع لما أقرر إنه أنا كل يوم أمسك الكلمة وكل يوم إنه أنا أصلي لما أخذ القرار ده أنا واخده ليه؟ عشان أنا عارف نهايته. لما أنا أقرر إنه أعمل حمية غذائية ليه؟ عشان أنا عارف نهايته. لما أقرر أعيش ملتزم في علاقة مع شخص معين ليه؟ عشان أنا بعاين للنهاية بعاين للنتيجة. بس الحاجة دي لو بتستاهل ده الحاجة اللي بيخليني إنه أنا أخد قرار ألتزم من غير ما أحس إنه في إلزام. لكن ده التزام.
0: أنت اقتنعت بكل منطقك وأحاسيسك إنه دي الحاجة اللي أنا عايزة
1: وده يعني السبب.
0: ما في شخص تاني هيجي يحاول يقول لي لا لا لا لا في أحسن من كده حاول كده تاني ما أفلك.
1: وده السبب اللي بخليني لما أقع أقوم.
0: بالضبط.
1: ليه؟ لأنه أنا بعين للهدف
0: والهدف لازم يكون قوي. الليلة لو هدفي أنا كلام ناس للأسف كلام الناس حيتغير. فأنا لو ليلة قالوا ليها ترنيم قالوا مثلا يا أخي الوظيفة المعينة دي بيجيب قروش كثيرة شديد لازم تكوني أنت في المنصب الفلاني ده كلام الناس كلام الناس كلام الناس فأنت بتكون متحمس أنك أنت ليه تبتدي في الحاجة دي. بعد ما توصل لها تكتشف أنه لا كلام الناس بيقولك زيد أطلع من ده طلع كلام سعي. فأنا هدفي لو مبني على كلام ناس مبني على موضة معينة طالعة جديدة مبني على خوف من إنه أنا تفوتني فرصة معينة فرح نمشي بس نجازفها بجاي للأسف ما حيكون ده هدف بيساعدني ألتزم كل يوم حتى في علاقتي مع ربنا. لو أنا خايفة أصلا لو أنا خايفة إنه أنا أهلك وترمي في الجحيم وبس ده الوحيد السبب الوحيد اللي بيخليني كل يوم أصلي وأقرأ الكتاب المقدس وأمشي كنيسة وأتعبد وأقدم أموال وأعمل كل الحاجات دي لو ده هو السبب الوحيد إذا أنا فقدت أكبر حاجة اللي هي المتعة في العلاقة مع ربنا. فأنا لو أنا كل يوم بيقولي لي أنت صليتي ما صليتي صمتي ما صمتي عملتي ما عملتي عشان شنو أنا خايفة يا إما من كلامهم من صورتي قدام المجتمع قدام أهلي أو من انه ربنا يعني ما امشي السماء. امشي.
1: انت عارفه انا بتخيل وانت بتتكلم انا بتخيل انه الاجابه يكون لانه انت ملتزم في حياتك الروحيه ليه؟ عشان ما امشي النار. صدمه
0: وللاسف احنا عندنا حاجه
1: دي صدمه
0: صح
1: حقيقي.
0: ايوه
1: انت فاهم. انت اول حاجه مبدئيا فاقد لذه علاقه حقيقيه مع اله حقيقي
0: بالظبط.
1: والكارثه الثانيه للاسف يعني ربنا يسامحنا كلنا فيه انه وانه انا بقول انه انا بعمل كده عشان انا ماشي الملكوت. الفكره دي ذاتها يعني ما عرفت تصلح كيف لانه هي خلاص بقت في الباطن حقنا. لما انت تيجي تدرك انه الملكوت في داخلنا
0: جواك حاليا
1: لما تيجي تدرك انه احنا بنعيش الملكوت في الارض قبل ما نطلع السماء يلا ها الموضوع هنا بيختلف
0: شديد جدا. تخيل دي عقليه ودي عقليه ثانيه.
1: ده ادراك. صلاتك هيختلف
0: بالظبط.
1: وقوفك في الكنيسه هيختلف. ترانيمك هتختلف. قرايتك للكلمه هتختلف. لانه الزول اللي بيعمل كده عشان ماشي السما والزول اللي بيعمل كده وهو عايش السما في فرق كبير جدا جدا. وده الكلمه. الكتاب بيقول انه ملكوت الله في داخلنا. فاللذة والحاجات دي احنا لو ما عرفنا يعني احنا نعيشها حاليا كيف حنعرف نعيش؟ المحفز شنو؟ ما دايما في كل حاجة احنا بنعملها في محفز لازم يكون في حتة كده من الدوبامين تشتغل.
0: أيوه.
1: هرمون السعادة يعني في, أيوه. في الحياة الطبيعية.
0: أيوه.
1: فالمحفز الروحي لينا شنو؟ لو ما عرفنا نتعزى في محضره. لو ما عرفت أقرأ الكلمة وألقى أوتلاين جوايا أحس أنه ربي كلمني في الحتة ده في الصباح ده. لو ما عرفت وأنا بصلي أحس أنه أنا انسحبت من الوقت أنا انفصلت من الجو حواليني. فكرة دي أنه أخفل يعني أكفل مغضاعك دي لما تحصل أنت بتفصل نفسك من المحيط اللي حواليك. فده حاجة بيخلينا أنه إحنا الهدف زي ما قلنا نرجع للحتة دي هو اللي بيخليك أنك أنت تكمل.
0: أيوة.
1: الهدف هو اللي بيخليك انك تكمل انك تكون ملتزم من غير اي ضغط عليك. هتفشل اي هتفشل لكن بتلقى نفسك بتقوم لانه انت عارف نفسك انت داير شنو ومعش وين. فيعني انا بحس انه واحد من مشاكلنا احنا كجيل او الجيل الحالي قبل الالتزام بتفق مع واحد من اخواني جبيل قال شنو قال القرار. انه انا لو اخذ القرار الاول عشان اقدر التزم
0: صح.
1: اتنين عشان انا اخذ قرار محتاج ادراك. ما في حاجات كثيره في قرارات كثيره انا ممكن اخذها. القرار الصح شنو؟ فده بحتاج انه انا اكون بدرك. والادراك بحتاج مصدر. فالمصدر بتاع الادراك بتاعي شنو او النوليدج اللي انا باخده بناء عليه وانا باخد قراراتي. انا بجيبه من وين؟ بجيبه من الكوميونتي، بجيبه من البيت، بجيبه من الناس اللي حواليني ساكت. من السوشيال ميديا، بجيبه من الكلمه، من الكنيسه، من المجتمع الروحي. انا بجيبه من وين؟ لانه احنا طالما عايشين في الارض انا بؤمن انه احنا ميكس بتاعت حاجات
0: صح.
1: الأسرة، البيت، الكنيسة، الكلمة، فعلات الروحية مع ربنا، الأصحاب،
0: الشغل،
1: المجتمع، الشغل، السوشيال ميديا، ده كله عنده تأثير على حياتك. بس أنا أخذت يا قرار والتزمت بيا حتة عشان أنا أقولب كل الحاصل ده مع الحتة اللي أنا ملتزم بها أو مع القرار اللي أنا واخده. عشان أنا أفلتر صح لازم يكون أنا عندي مصدر صحيح
0: صح.
1: بناء على وانا بقيس الحياة
0: فلاني كمصدر ده لازم يكون فيه اجابات لكل الاسئلة.
1: أيه.
0: يعني ليه لو قلت مصدري هو السوشيال ميديا هل فيها كل الاجوبة؟ مصدري هو ناس البيت هل عندهم اجوبة لكل الحاجات دي؟ فانا لازم يعني كشابة وكشباب عموما لازم مصدرنا ثابت
1: لازم يكون
0: ما بيتغير.
1: أيوة.
0: وفي نفس الوقت فيه اجوبة وفيه بقدر اعرف الدنيا دي بيعيشوها كيف. من الآخر كده الدنيا دي بيعيشوها كيف. يعني أنا في كل تفصيلة من تفاصيل حياتي أنا الليلة أنا وطفلة أسئلتي ما زي أنا وكبيرة
1: صح.
0: لكن المصدر بتاعي كان منه في الزمن ده الوراني والأداني المعرفة دي إنه يا ترني في الفترة دي أسئلتك اللي هي كذا وكذا وكذا إجابتها كذا وكذا وكذا. ف ما مربوط، ما يكون مربوط بترند معين بفترة زمنية معينة، يكون حاجة.
1: عشان كده أنا قلت حاجة إنه المصدر بتاعي ما لازم يكون في في في في موديل
0: صح،
1: فأنا بشيله بفلتر بقيس عليه
0: صح.
1: الترند بيجيب، الترندات دي بتجيب حياة أي حاجة فيه العالم فيه أي حاجة
0: صح.
1: لكن أنا شنو بناسبني أنا شنو بوافقني لو بيوافقني ده بيوافقني ليه؟ بناء على موديل أنا واخده بناء على قرار أنا واخده. الموديل ده ذاته ما هو يعني أنا بالنسبة لي المقولة بتاعت life is golf ده إنه الحياة هدف، أنا ذاته المصدر بتاعي ده لو ما مربوط بهدفي في الحياة أنا محتاج أراجع
0: صح.
1: ليه؟ لأنه أنا بالنسبة لي لو المصدر هو إنه أنا أكون في آخري، في آخر اللي أنا عايشه ده حاجة معينة، فأنا كل اللي بفلتره مثلا الليلة الواحد لو داير يقرأ طب دار يطلع دكتور داخل المطاف بتاعه دار يطلع دكتور، فهو من بيكون قايم بيحتمل المواد العلمية
0: صح،
1: فبقرأ حاجات كثيرة لكن بيبدأ يفلتر لحد ما كله ما يتخصص لحد ما يصل للهدف الأساسي. فإحنا في حياتنا لو إحنا عندنا هدف معين إنه إحنا مدركين إدراك روحي معين إنه أنا ابن يعني أنا للملكوت، أنا عايش عشان ما أكون مع ربنا، فده حاجة ده ده ده ده ده البوم ده العظم بتاع تفكيري. فأنا بشيل كل حاجة بفلتره على الريل موديل اللي أنا واخده، وأكيد ما في موديل زي يسوع لأنه هو جوران الطريق للنهاية بتاعتنا. فأنا باخد ده بقيس عليه كل حاجة قاعد تيجي، كل الترند والمنو واللبس والديزاين وده كل حلو. أنا واحد من الناس، أنا من الشخصيات يعني أنا زو ساي ليه، لأنه أنا بحس أنه ما عندي مشكلة في كل حاجة لكن أنا بفلتر الحاجات.
0: ما منغلق،
1: لا لا أنا ما من النوع اللي أقول لك لا لا لا لا لا لا لا أنا ما عندي مشكلة
0: نقعد نفهم
1: حاصل شنو، أنا ما عندي مشكلة نشوف ده شنو، لا لا ما ينفع نشوف، لكن أنا ما من البداية هصدق إنه لا ده وده ده لا لا، لأنه أنا أعتقد هذه الحتة بتاعتي إحنا كنا بنكلم في شنو، إنه مراد الالتزام والحرية. فأنا لو مثلا بتقفل بحيث إنه أنا ما حر إنه أطلع، أنا ما حر إنه أنا عارف، أنا ما حر إنه أنا لا أنا حر انا بشوف وبعرف، وبعد ذاك بناء اللي انا شايفه قدامي باخد قرار
0: صح.
1: فانا منفتح لكل حاجه لانه انا في العالم، انا في النهايه انا ما بري العالم
0: صح. انت مضطر تتعامل مع ناس،
1: انا مضطر متعامل مع اتعامل مع ناس اشوف اي، لكن انا بعاملهم كيف ده اللي انا بتحكم فيه. انا هاخد قرار ده اللي انا بتحكم
0: وحتى
1: فيه.
0: انت بتقرر هم هياثروا
1: أيوة.
0: عليك ليتحد
1: ليتحد
0: يعني اوكي انا هسمح للفكره الجديده الطالعه موضه دي تاثر على المشكله كان عندي لك وفق اوكي دي بتنفعي معي، لكن في حاجه تانية من نفس المصدر لا لا ما بتنفع معي. يعني زي كانك انت فعلا زي ما بتحضر لي حاجه معينه فبتحضر لك في فيديو كده نظام عايز اشوف بس التساؤلات
1: حقتي
0: في جزء من الفيديو ده، ما كل الجزء انا ما كله مقتنع
1: به، ما كله مقتنع به
0: بالضبط
1: ما كله مقتنع به، لانه انا في النهايه انا عندي عندي عندي رول موديل، عندي فلتر بفلتر بالحاجات. وفي الحته بتاعت الحريه برجع تاني بقول انه الالتزام ما دام هو قرار، ما في زول ما حر بياخد قرار. بحب الجملة بتاعت بام، ما انت لو ما حر ما حدا وقرر، فانت معناته مقرر لك، انت ملزم انك تعمل كذا. لكن احنا لما عرفنا الالتزام قلنا هو قرار
0: أيوة.
1: واتفقنا انه قلنا هو قرار
0: صح.
1: فانت مدام بتاخد قرار وانت قاعد تقرر لنفسك يبقى انك انت حر. فارجع اقول انه لو كنت فاكر انه الالتزام ده عدم حرية أو إنه حاجة مقيدة، أنا بقول لك لا، يعني قمة للأسف يعني مش كل للأسف لكن هي غريبة خلاص.
0: عارف لأن عندنا مشكلة،
1: عارف قمة الحرية على الالتزام، لأنه أنا شايف ده كله بس أنا بقراري
0: بحريتي
1: ما أخذ قرار إنه أنا أعمل كده أعيش بكده. أنا ما يتسوق ورا حاجة، أنا ما أتسوقت وراء السوشيال ميديا، أنا ما أتسوقت وراء كلام الناس، أنا ما يعني أنا قاعد أحب الجملة بالإنجليزي أنا اللي هي مولوبيليتنج، أنا ما
0: تلاعب
1: ما بيتلاعبوا
0: بي. أيوه. تلاعب
1: أي أنا ما بيتلاعبوا بي. أنا ما أخذ قرار عشان أنا حر، عشان أنا عندي إرادة، عشان أنا عندي تفكير مبني على أي إن كان أنت مبني على شنو، بس في النهاية أنت عندك سورس مصدر أنت يعني ده إلهامك، ده الحتة اللي أنت بتقيس على الحاجات فبتأخذ قرار.
0: صح.
1: فيعني يعني أقرر ده تاني حتى لنفسي، لأنه هي بقت فكرة شائعة إنه الالتزام مقيد للحرية. بس دي حتى أنا حابب أصحح علي ونصحح علي لينا كلنا، إنه في خلال المناقشة دي أنا شخصيا يعني طلعت بحتة إنه قمة الحرية دي الالتزام.

0: كل زاوية عنده سيد.
1: الله.
0: كل زاوية عنده سيد. أنت عندك سيد وأنا عندي سيد وأي زاوية عنده سيد. مهما كنت أنت سيد زول، أنت ذاتك عندك سيد. والسيد ده ممكن يكون قروشك، ممكن يكون أصحابك، ممكن يكون شخصية في حياتك، زوجتك أو زوجك، ممكن يكون كلام الناس وسيدك، ممكن أي حاجة أنت بجد 24 ساعة عاملها حساب ده سيدك. بمختصر، الزول بيسمع كلام سيده، بيخاف على زعل سيده، بيخاف انه ما يرضي سيده. فانت عندك سيد. سيدك شنو؟ سيدك منو؟ ممكن يكون زول، ممكن يكون حاجة. فلازم نراجع الحاجة دي. يعني لو انت خايف من الالتزام عشان انت عايز تكون حر وعايز تجرب كل حاجة، للأسف زي ما كنت بتقول وانا بتفق معك جدا، انه للأسف انت عندك حاجة مقيدك. يعني انت في سيد، في انت عبد لحاجة معينة. الكلمة دي
1: مؤسفة،
0: مؤسفة لكن للأسف
1: يعني انا دي حقيقة لازم نتقابل معها.
0: صح.
1: يعني
0: انت بتعبد في شنو؟ بتعبد في منو؟ منو شاغل بالك؟ شنو شاغل بالك؟ انت سيدك شنو بالضبط؟ فممكن نتصدم اي زول يراجع نفسه.
1: أيوة
0: دي من هنا بنقول لنفسنا جباركم، انه للاسف ما يعني ما نخاف انه نكشف بعض مرات الحاجات دي، لانه دي حاجه بتساعدنا انه نرجع لللاين اللي احنا كنا دايرينه، او نعمل لاين من اول وجديد. ما مشكله وانت ما كنت عامل لك هدف او خط عايز تمشي فيه، من الليله يبتدي شوف، راجع اسلوب الحياه اللي انت عايشه، شنو عامل له الف حساب،
1: او نتحرر.
0: نقولها كده بالضبط،
1: او نتحرر فعلا. من حاجات كثيره احنا ما مدركين انه يعني جوانا. يعني دائما انا الفكره بتاعت العقل الواعي والعقل اللاواعي، الخوف دائما ما من العقل الواعي. العقل الواعي بتبدل بسرعه. انا ده يقيني. يعني لانه الافكار اول بتصل في العقل الواعي وبتتناقش. كارثه العقل الواعي انه هو وصل مرحله انه انت مش متاكد من الحاجه، انت الحاجه بقت لايف ستايل. مش بس لايف ستايل، انت بقيت ما تستشيرك تعمله ولا لا.
0: ايوه،
1: ما بقيت ما بترجع للوعي بتاعك. بتتعامل تلقائي. صح. انت بقيت في الاوتوماتيك مود بتاعك. ف مرات انت في دماغك في حاجات لما تتقال لا ما حتتقبلها، لانه انت عقلك فاهم وعارف انه اذا كذا وكذا ده يبقى انه انا عبدي لحاجه معينه، وانا مستحيل انا اكون عبد. بس لو انت قعدت حديد،
0: صح،
1: راجعت اللاوعي بتاعك، بتحس انه في حاجات لو ادرمت زمان، لو ليها فتره، لو انت ما كنت مدرك.
0: أيوة.
1: لو حصلت قبل ما انك تدرك. بس انت محتاج تقيف عشان تتحرر من الحياه دي. محتاج تقيف عشان تعمل ري سيستم يعني تعيد الإدارة، أو تعيد
0: النظام
1: اللي هو خلاص يتعود له اللاواعي حقك. فأنا شخصيا يعني بكل أمانة، يعني أنا ما كنت متوقع أجي أقعد يعني نحكي مع بعض إحنا كشباب في موضوع الالتزام، وهل إحنا بنخاف من الالتزام ولا لا. أطلع بكونكلوجن أو أطلع بخلاصة إنه قمة الحرية الالتزام. يعني الجملة دي أنا بالنسبة لي بقت مراقبة، لأنه الطبيعي كان الجملة السائدة القاعدة في الوعي حقي إنه أو في اللاوعي حقي. يعني أنا محتاج يسا أبدل الجملتين دي. محتاج في اللاوعي أطلع حتة إنه الالتزام بيقيد حريتي.
0: أيوة.
1: ده أنا محتاج، لأنه دل أعتقد إنه عقلنا الباطني عايش به، وأحاول أنتقل لحقيقة جديدة إنه قمة الحرية دي الالتزام. فطالما انا ملتزم ده بيعني انه انا حر. وعايز ارجع لحته ثانيه بس عشان دي حته احنا قلناها في بدايه الحلقه، وعشان الامه انا ما بقصد بحته انه انا كملتزم يبقى انا حر، وانا لو ما ملتزم يبقى. اللي هو انا ما بتكلم عن الالتزام الشكلي اللي هو الوضع والمجتمع، عشان أيوة. عشان ما اتخذ
0: حته
1: انا ما بتكلم من الملتزم اللي هو شاكي شورتي وشايل. لا انا ذات ما داير الالتزام هي لو كده انا ما داير. احنا ما بنتكلم عن الشكل الفيزيكلي لفكره الالتزام اللي هو الناس خدتها انه ده الملتزم وده الزول كده. لا انا بتكلم في جوهر الفكره. شنو في حياتنا احنا قاعدين نكون ملتزمين ناحيته؟ وانا بعتقد اي انسان عنده التزامات،
0: صح،
1: اي انسان التزامات، لكن شنو اللي بيستحق انك تلتزم شنو اللي بيستهج انك تقع وتقوم

0: لانه برضو احنا قلنا انه الالتزام ما بيعني انه انا ما افشل، ممكن افشل بس التزامي هو اللي بيخليني انه انا بعد افشل اقوم تاني، ما ما ما ما, ما, ما تراجع. انا بقوم ليه؟ عشان انا ملتزم. بس انا لو ما ملتزم فشلت خلاص، يعني انا حاولت وخلاص،
1: بمسح الفكره من راسي وببتدي اعيش بفكره ثانيه خالص.
0: يعني انا حابب اثبت حقيقتين، الاولى انه زي ما قلناها يعني يمكن 3-4 مرات ده عشان تحافظ لنا انه قمه الحريه ده الالتزام، والحاجه الثانيه انه الفشل الدافع اللي بخلينا اقوم لما افشل ده الالتزام.
1: وكلنا ملتزمين.
0: ايوه
1: يعني كلنا ملتزمين. في شخص ملتزم وملتزم بحاجه، يعني مثلا في زول بيصرف كل قروشه يدوا ليله مرتب بيمشي ببعزقه زي ما بيقولوا، ويقول لك انا حر اصرف زي ما دار اصرف، اشتري زي ما دار اشتري، اجيب زي ما دار اجيب، لكن بعد كم سنه تلقاه للاسف عشان هو فاهم انه هو حر وبيقدر يصرف، بعد كم سنه بيقى عبيد عبد للديون.
0: صح.
1: ليه؟ لانه هو ما كان بيعرف يوفر، ما كان بيعرف يلتزم بانه في مكان معين لازم اعمل منه سيفينج، لازم اصرف قروشي في حياه بتستاهل، ما اكون بشتري عشان الناس بيقولوا انه دي احسن حاجه ممكن اشتريها فلازم اشتريها، وانا اصلا ما عندي حاجه بتضمن لي بعد كم سنه هعيش كيف. فاجي بعد كم سنه للاسف القى انه يا اخي انا مطالب بديون كثير شديد.
0: صح.
1: فانا ليه اخذ نفسي في الحته دي، وانا كنت في يوم من الايام فاكره نفسي انا حره، يعني انه انا اخيرا دي قروشي وانا عم بهدر عم بيه اسافر باخ والشباب اطلع بها، لكن انا ما فاهمه انه دي ما حريه، دي ما حريه. يعني احسبي لي كم سنه كده لقدام هتلاقي نفسك انه انت للاسف مطالبه بحاجات كثيره شديد وانت اصلا ما قادره تسدديها، ممكن تكون حاجات اساسيه.
0: ايوه حقيقي. انا في الحته دي عايز اشارك حاجه شخصيه، اختبار شخصي جدا في الحته دي. انا واحد من الناس اللي بحب الامانه، يعني الامانه يعني الناس بتعرفني قال انا بحب اشتري، احب اشتري، عندي فقره في حياتي اسمها فقره الاشتري. نمشي السوق نجيب
1: اي
0: بامانه يعني نشتري.
1: ايوه وبعدين بيفرق في نفسي التزول، يعني
0: انا التحفيز، انا ما ممكن اكون مضغوط وجاري ما ما لازم اشتري. لكن جيت في فتره وحاليا انا اتعلمت الحاجه دي، يعني بحاول التزم فيها، انه يعني سمعت الحاجه دي في بودكاست، بعدين الحاجه دي فرقت معي، بديت يعني اشوفها في حياتي او احاول اعيشها. في فرق بين انا داير وانا محتاج.
1: صح.
0: الاحتياج حاجه والرغبه او انا داير دي حاجه. انا داير دي عادي جدا توديك في 60 دقيقة.
1: صح.
0: لأنه إحنا دايرين
1: دائما،
0: دايرين إحنا دايرين ولافين.
1: دايرين
0: دايرين في دايرة. في زاد أشوف في زاد يسيب أقوله داير ما داير حياة الدايرة هي لافة.
1: أمشي عادي ما تدور كثير.
0: ما تدور كثير. فلكن ال محتاجه ده بفرق. فوقات كثيرة بيجيت أنا لما أكون أنا حاسس إنه أنا داير حاجة، طوالي بفكر الحاجة دي انا محتاجة ولا انا دايرة. لو انا دايرة ساي ما يا ما اكذب لك
1: طبعا يا سار دي ساي، بس اقول لك بعدت كده
0: يعني شنو
1: انت ممكن تبقيها
0: انا ممكن اجيبها عين انا ممكن اجيبها، لكن انا حاليا بعمل كده.
1: أيوه.
0: انا ممكن اجيبها لكن ما هسه لانه ده ما احتياج.
1: كويس انت شاطر.
0: يعني انا لسه ما وصلت لمرحله انه انا امنع نفسي منها للامانه.
1: أيوه.
0: لكن شنو بجد اعمل لها دي ليه؟ بجد انه اجنور الصوت ده انه موضوع ما خطر.
1: أيوه.
0: يعني عادي.
1: لكن تعرف انا بعد مره بعمل شنو بقول لكن ما برضو احتمال احتاج لها، يا
0: ندخلها في الاحتياج.
1: ندخلها في الاحتياج كده
0: ندخلها في الاحتياج.
1: حاجه على فكره صعبه يعني. وعلى مرات انت ذاتك بتكون خيارات كثيره قدامك والاسعار يعني بتلقى السعر اللي بيناسبك عادي، فيلا نجيب ما مشكله نجيب دي ونجيب دي ونجيب. لكن بجد دي عقليه صراحه احيي اي زول بيقدر يعملها، انه انا بعرف افرق بين العايز
0: الفكره بتاعتي انه انا ايوه اللي انا دايره
1: واللي
0: انا
1: محتاج له. صح.
0: وانا اعتقد ده ذاته يعني ده واحده ده نوع من انواع الالتزام. انه انا عارف انظم، عارف انه انا عارف انه انا بصرف وين وانا محتاج شنو.
1: صح.
0: والانا داير والما داير ده انا داير ده ممكن ناجله، بس لانه في اوقات بسبب انت داير بيجيك احتياج انت ما عندك تسدده. بسبب انت داير، يعني الحاجه دي انت صرفتها في حاجه انت دايره وما محتاج لها، ولما يجي زمن الاحتياج بتلقى نفسه ما عندك مصدخر. ليه؟ عشان انت صرفت القروش اللي انت مفروض كانت تسيفت عشان للاحتياج. لكن انت صرفتها في انا داير. واعتقد الزول لو مشى بالكونسيب ده في حاجات كتيرة في حياته الامور بتختلف.
1: صح.
0: في علاقاتنا في حياتنا
1: الموضوع ده ماليا كده بجد بجد بجد يعني بيحتاج فعلا نعرف زي ما كنا بنقول فكرة الاحتياج و انا عايزه او الرغبة وفي نفس الوقت شنو اللي بيستاهل اكون بلتزم اني اكون بعمل له حساب مادي يعني. فشنو هي الحاجة اللي بتحتاج الالتزام ده؟ يعني هل أنا محتاج مثلاً أوفر قروشي عشان بعد كم سنة؟ يلا ده كله يا سادس مرتبط ببعض. هدفك شنو؟ يعني موفر لمنه لشنو عشان شنو ذاته عشان تصنع به شنو؟ فده كله يعني بيخش فيه قروش، بتخش فيه علاقات، بتخش فيه قراراتك اليومية، أكلك وشرابك، تعليمك، المعرف، كل حاجة داخلة في الفكرة دي. فأنا ما عارف إحنا طولنا شديد من الناس ديل، بتأسف يا جماعة.
0: الموضوع شادي كل شوية.
1: بتأسف شديد، لازم نرجع عليهم عشان بيجا ما عندنا زمن. طيب عندنا أخونا موا بيقول لنا نورتونا من جوبا سلام، أهلا بك يا موا سايمون. موا سايمون بجد منورنا.
0: أيوة منورنا يا موا.
1: صح منورنا شديد. وياسر بيقول لنا كيف حالكم؟ وإن شاء الله طيبين. إحنا كويسين يا ياسر، بخير. وأكيد زي ما أنت كنت سامعنا يعني متكلم في موضوع مسخين، فأتمنى أنك أنت كاتب لنا تعليق يعني تحت. الزنجي بيقول صباح الخير، موضوع الالتزام ده من أهم المواضيع في الحياة. أتمنى أنه يعني أيوة. قدرت تلقى لك حاجة كده من الكلام اللي كان داير.
0: لا ما يلقى، بس يدينا حاجة. إحنا ذاتنا محتاجين نسمع، محتاجين نشوف آراءكم في الالتزام
1: دي حقيقة صراحة. فاكتب لنا يا زنجي، ده طلب من أيوة. الضيف سردس يعني. ياسر بيقول لنا صباح الخير والسرور مذيعتنا الغالية وضيفنا سردس وكل تيم العامل في راديو سمر وإنجي المختفية. إنجي حتظهر لكم قريب. بيقول الالتزام ده موجود في الحياة، في حياة كل شخص بغض النظر عن العمر، بس في ناس بتقوي قلبها بتقرر تكون قدر الالتزام حقها، وفي ناس بتقرر تنسحب الالتزام من الالتزام حقها. وشكرا وتحية خاصة لكل الأهل والأحباب والأخوان في شرق النيل وشرق النيل الحنان والريت مملكة الجحفان وللوالدة العزيزة. وشكرا شكرا لك أنت يا ياسر، وحقيقي كلامك مهم إنه فعلا الموضوع ما له علاقة بالعمر، له علاقة بعقلية الشخص. يعني ممكن يكون شخص 15 سنة لكن تلقاه عارف يلتزم، قادر يقرر، قادر يبني شخصيته من بدري. وشخص تاني للأسف في نهاية أو في منتصف العمر وما عارف،
0: استيل ما قادر ياخد قرارات، استيل ما قادر يلتزم.
1: فالموضوع فعلا بالعقلية يعني، ودي حاجة مشجعة بالمناسبة، لأنه عقلية دي بين يدك يعني، ما لها علاقة بعمرك. ممكن تقول عمري فات أو عمري صغير، يعني دي حاجة في يدك ودي حاجة بتشجعنا يعني. كوا بيقول صباح الخير يا ناس حلوين، كيفكم؟ كيفك يا سردس؟
0: يا كوا كيفك، اخبارك؟
1: احنا كويسين يا كوا، شكرا لسؤالك، بنتمنى انك انت كمان بخير. طيب ياسر بيقول عندي طلب من ترنيم، في شخص عزيز علي زعلان مني، عاوزك توصله اعتذاري. صدقني يا ياسر يعني نوصل الاعتذار طوالي، لكن كمان ننصحك انك لو بتقدر تتواصل معه وتواصل معه، ولو حابب مثلا تتكلم مع شخص من الراديو يعني تواصل مع الرقم بتاعنا هنقوله ممكن في النهاية، أو ممكن تتواصل في الانبوكس بتاع الصفحة، وفي شخص أكيد حيكون بيرد عليك ويساعدك كيف توصل لحل مع المشكلة اللي انت فيها. بس حلو جدا جدا انك انت جواك حابب تعتذر، فدي حاجة فعلا يعني تقدر جدا جدا،
0: حاجة من الحياة ما سهلة انه الزول ياخذ قرار انه يعتذر.
1: صح، دي حاجة تعتبر شديد. هيثم أخونا يا أخ بيقول لنا هلا هلا يا شباب، كيفكم يا أخ؟ منورين صباح بلدنا عديل كده. ترنيم وسردس مبالغة لكم وحشة بجد، وتحية كبيرة للمتابعين والمستمعين، وبصراحة موضوعكم جميل وشغال. شاب شديد غايته الالتزام ده حار عديل كده وصعب، الله يسهل عليكم وعلينا. برجع عليكم بعد الفاصل. احنا ما طلعنا فاصل طبعا، لكن انت لو طلعت فاصل كويس، اتمنى انك انت رجعت لنا. يعني فعلا الموضوع حار زي ما بيقول
0: ايوه حقيقي يعني. ما سهل
1: حقيقي. دانيال بيقول صباح الخير من جنوب السودان جوبا،
0: يا هلا.
1: الموضوع جميل جدا، موضوع جميل جدا. انا عايز اقول بس خلينا نكون صريحين في حاجات كثيره مخلي الالتزام شكله مخيف او مخوف الجيل ده. بس الحقيقه ما خوف من الالتزام نفسه، هو خوف من الالتزام الغلط. لما يلقى شغل بيحبه او زول يرتاح معاه او هدف مؤمن به، بتلقى نفس الزول ده بيخاف من الالتزام، بقى اكتر زول ملتزم في الدنيا. يعني من شخص بيخاف من الالتزام لزول ما عنده اي مشكله يلتزم. الالتزام ما سجن، الالتزام امان، بس لازم يكون مع الزول الصح في المكان الصح والوقت الصح.
0: ده الكلام الصح.
1: ايوه بجد الالتزام دي حاجه او ده حاجه جميله بجد لما زول يكون عنده الالتزام. كلامك اون بوينت شديد يا دانيال. و الالتزام ما سجن، وده زي ما كان بيقول ساردس انه قمة الحرية هي الالتزام. معلش يا شباب لو قاعد أقرأ سريع بس عشان الزمن، وأنا فعلا حابة أغطي التعليقات. كاظم كمال بيقول منور أخوي ساردس وتميم،
0: حبيبي يا كاظم،
1: بيقول أفتكر الشباب حاليا هم أو هو مش بخاف الالتزام، وإنما الجيل ده والشباب الحالي هو مشوش بأكتر من حاجة في ذات الوقت، وبالتالي الالتزام في هذه الحالة لا يظهر بنسبة 100% في كل المجالات. في المشكلة تكمن في تعدد الأهداف في ذات الوقت. حبيت المنظور ده.
0: أيوة.
1: حاجات كثيرة
0: ده تعمل ده وتعمل
1: فأنت ما عارف منك. أيوة فما عارف تلتزم كيف. وفكرة الالتزام بتتشوه يعني زي ما بيقول أخونا حقيقي. كاظم شكرا كثير لك يا كاظم، بنتفق جدا معك وبجد مبسوطين بتعليقك. نتمنى أنك أنت تكون طوال متابعنا. يعني الزنجي بيرجع بيقول التزام لا يصنع النجاح في يوم واحد، بل هو عادة تبنى مع الوقت من خلال الاستمرار والانضباط. ويتفق شديد مع الكلام اللي كنا بنقوله. صدام بيقول صباحكم خير، موضوع هادف جدا، شكرا يا صدام، مبسوطين بك. وكمان عندنا كوندا كوكو بيقول لنا صباح البركة صباح النعمة هندسة
0: سادس. حبيبنا يا كوندا
1: يعني منورنا جدا جدا وفعلا مبسوطين غايته يا سادس. لما بتيجي اللايف بتجي معك أصدقاء كتار ودي حاجة جميلة، لازم تجي لازم تجي يعني يا شباب. يعني
0: أنتوا عارفين الصراع اللي بيحصل بيني وبين ترنيمة وبيني وبين الرادي عشان أطلع الحتة دي
1: بالضبط. ساردس داير ناس تشجعوا يا جماعة، وفي نفس الوقت أنا عندي طلب من كل الجمهور بتاع ساردس شخصيا يتابعنا حتى لو ساردس ما طالع. يعني شكرا للدعم لساردس، بس أدعمونا إحنا ذاتنا يعني. فشكرا لك يا كوندا وتحية لكل شخص دخل عشان ساردس. يعني أبو ميادة بيقول لنا صباح العافية والتفاؤل، تحية خاصة لأسرة راديو سمر. شكرا كثير يا أبو ميادة وإحنا كمان بنحييك. أوياي جيمس بيقول أنا فقط أفهم حياتنا الروحية أنا فقط أفهم حياتنا الروحية وعامل لايك والجنة فينا يعني والملكوت جوانا.
0: أيوة.
1: حقيقي شكرا يا أوياي، ونحن كمان بنتفق جدا معاك إنه الملكوت بنعيشه من هنا وناخدها كده بمفهومنا الوقتي إنه ملكوت عقلية يعني أنت بتعيش الملكوت هنا. ميلاد منزول بيقول لنا أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعين راديو سمر مع أستاذة ترنيم والضيف باش مهندس ساردس. بصراحة ذكرنا حديث فيلسوفي ألبير كامو بيقول نظر إلى الالتزام بوصفة تمردا واعيا ضد عبثية الحياة ليخلق الإنسان بفعله معنى لوجوده. يعني تحويل الفكر النظري إلى عمل ملموس بواجهة الظالم المعاناة الإنسانية سواء كان لحياتي أو للآخرين. صراحة شكرا يا ميلاد، كلامك
0: on point
1: شديد ودي حاجة بنتفق فيها معك. عندنا كمان أبو ميادة بيقول نعم الأجيال الحالية تخاف من الالتزام، ويعود ذلك إلى كثرة الخيارات المتاحة وصعوبة الظروف الاقتصادية والخوف من اتخاذ القرار الخاطئ في الأوقات الغير مناسبة. كل الناس شايفة إنه الحاجة دي حاصلة
0: حقيقي،
1: فتعالوا نتحرر من الخوف يا جماعة، من الخوف إنه تفوتنا حاجة أو الخيارات الكثيرة ما تشوشنا. نكون محددين ونحاول نسأل نفسنا أسئلة يعني تساعدنا نعرف نختار الحاجة بين الحاجات كثيرة.
0: عارفة يا تميم، بناء على معظم التعليقات أنا قدرت أوصل لكنكلوجن إنه حاليا معظم الناس شايفة أو المشكلة أنا قدرت ألخصها يعني لو أنت متفقة معي ما في الالتزام. المشكلة في القرار، لأنه بيقول الحاجات متعددة، حاجات كثيرة، فالزول ما قادر ياخذ القرار
1: عشان يلتزم.
0: فأحس إنه الموضوع أكتر إحنا المحتاجينه، يعني خوفنا من الالتزام ما من الالتزام نفسه، بس إحنا محتاجين نتخذ القرار الصح، اللي هو واتخذ القرار بيكون مخيف، لأنه أنا ما عارف ده الصح ولا ده ولا ده ولا ده. بس ده زي ما قلنا قبل بيحتاج مننا إنه إحنا يكون عندنا وعي ومصدر بدا الهام معين عشان عليه وبنستند نعرف ناخد يا تعرى، لانه في قرارات كثيره وفي حاجات متعدده، لكن وين الصح اللي ينفع يناسبني ولا انا اقدر اخد فيه قرار بعد ده اقدر اعيش الالتزام.
1: على فكره دي حاجه حلوه شديد، ممكن من هنا نتشجع انه نتكلم عن اتخاذ القرارات بصوره اوضح. ودي حاجه كمان نحب جدا جدا نعرف المشكلة شنو في اتخاذ القرارات، أو عايزين لو في حلقة زي كده تعاملت تتعامل في ياتو points أو ياتو نقاط أو تحل ياتو مشكلة أو ياتو حاجة في أسهاننا يعني. فأشجعكم جدا يا شباب، إحنا ممكن نعمل حلقة زي كده. قبل كده بتذكر كان عملنا حلقة زي كده، بس تدونا أنتم مقترحاتكم عشان نعرف نبني محاور تساعدنا كلنا. كمان عندنا أختنا سارة مكنن بتقول لنا أحلى
0: يا
1: شباب
0: سرور.
1: يعني منورانا جدا جدا يا سارة صراحة. عدنان بيقول صباح الأمل للناس الظريفة سادس وترنيم وكل التيم العامل، تحياتي لكم.
0: صباح الخير عليك عدنان،
1: شكرا كثير يا عدنان، مبسوطين بك. كمان عندنا أخونا سامر بيقول لنا فعلا في فرق كبير بين أنا داير وأنا محتاج. بتفق جدا معاك يا ساردس، وشكرا للتعليق يا سامر، مبسوطين بك جدا. يعقوب عثمان بيقول لنا صباح خير. صباح النور يا يعقوب.
0: صباح النور يا يعقوب.
1: عندنا عمر السنوسي بيقول لنا صباح خير والسرور عليكم راديو سمرنا. حابة جدا جدا
0: صباح النور سمرنا، دي حلوة،
1: الناس اعتمدت فكرة سمرنا دي.
0: سمرنا دي حلوة.
1: نعم، الجيل الحالي فقد أهم حاجة هي ذروة الصبر، وبذلك حتما هتفقد الالتزام في زمن تعددت فيه اللهو أكثر من الجديات. هو شايف أنه أصلا عندنا مشكلة في الصبر، ودي حاجة حقيقية.
0: ده حقيقية،
1: فالصبر ده برضو موضوع دي تاني حنتكلم فيه. ونتكلم
0: تحديات، قمنا في عصر أصلا مبني على السرعة، فدي حاجة ده تحدي حقيقي.
1: وبمناسبة زي ما قال يعني موسى، مش موسى عفوا، عمر قال أنه أصلا دي مشكلة، يعني الصبر ده مشكلة، وبالتالي شايفين أنه ما قادرين نعرف نختار، ما مستعجلين، ما قادرين
0: نلتزم، عايزين النتيجة بسرعة.
1: بالضبط، فالصبر فعلا ممكن يكون سبب قوي جدا جدا زي ما قلت يا غالي. موسى بيقول صباحات الندية والغيوم أستاذة ترنيم، وسلامات آخر وسلامات آخر، ظهرت يا ساردس أو يا أستاذ. أوكي بجد أنتوا حلوين، وضيفنا سادس بصراحة موضوع جميل جدا.
0: شكرا شكرا جدا،
1: شكرا كثير يا موسى، مبسوطين بك. نجات بتقول ربنا يبارككم يا شباب، شكرا كثير، وربنا يباركك
0: كمان يا نجات،
1: ويبارك كل شخص يعني موجود وبيسمعنا. عندنا تعليق من موسى بيقول الالتزام هو أساس كل الخطوات الممكنة في حياة الإنسان. وكمان أخونا الزنجي بيقول بجد كنت أحبي، أو أنا عفوا ما قادر أقرأ الرسالة كويس، بيقول إنه كنت أحب أكمل الحلقة لكن مشغول شوية. إن شاء الله أكون معاكم في الحلقة جديدة. ولا يهمك يا زونجي، كل شخص ما قدر يكمل حلقة نسبة لشغل دراسة أو مسؤوليات، بنشجعك إنه الحلقة هي قاعدة لحد دي نهاية الشهر، أو حتكون قاعدة شهر، فأحسن من يوم الليلة شهر لقدام
0: ممكن ترجع وتحضرها،
1: ممكن ترجع وتحضرها تاني. ولو انت ما حابب انه تنقطع كده يعني شديد، ممكن تحضرها ليلة اول ما تخلص من الالتزام اللي انت فيه، عشان احنا بنقدر الالتزام،
0: بنقدر الالتزام جدا،
1: بنقدر الالتزام كل شخص. لكن للاسف احنا ذاتنا ملتزمين بزمن، فحنطلع يعني حننتهي. بس حابه اخذ ليك تقول اخر حاجه حابه تقولها للشباب اللي كانوا بيسمعونا، رساله كده أخيرة، أو ممكن تعملين conclusion كذا يعني.
0: مبدئياً أنا انبسطت جداً صراحة بالآراء وبالشباب المتواجدين، صدقيني يعني الحلقة كانت جميلة جداً. بوجود كل واحد فيكم كان قادر إنه يشارك برسائل، أو هو ما شارك لكن كان يعني بيحضر الحلقة. أكيد أنا استمتعت جداً بحضرتك يا ترنيم، ومبسوط خالص إنه قدرنا نتكلم عن أصعب موضوع, موضوع الالتزام, موضوع ما حيين. أنا شخصيا يعني لما اتناقشنا كتير لحد ما قررنا إنه نتكلم في الموضوع ده,
1: لا لا لا
0: لا, لا أنا حاسس إنه أنا ما أفضل زول ممكن يتكلم في الحتة دي, إنه ممكن زي ما قلنا الحياة دي بطرق مختلفة. أنا أكتر حاجة حابي أخليها في الصباح ده, وفعلا أنا زي ما قلت لك لما أنا بفكر في موضوع الالتزام, الكلمات في الكتاب اللي بيقول فيها السيد المسيح, من أراد أن يتبعني أحمل صليبه. نرجع تاني خطين تحت الحتة دي, كل يوم. فده بيوري إنه كل يوم ويتبعني, ده بيوري إنه نحن محتاجين إنه نكون ملتزمين حتى في حياتنا الروحية, حتى في فكرة الخلاص. إحنا محتاجين نكون ملتزمين. وكمان الكتاب برضو بيقول الحتة دي, بيقول إنه من يصبر للمنتهى يخلص. ده يعني مش أنا خلاص أنا الليلة بعد الحلقة دي ناساردوس ترنيم قالوا الالتزام والناس تلتزم, لا, لكن حاول إنك تكمل في الحاجة اللي إنك ملتزم بها, لأنه الكلمة بيقول إنه من يصبر للمنتهى يخلص. وبتمنى إنه يكون المنتهى اللي أنت بتصبر عليه مش بس قراراتك اليومية والتزامك في الحياة, لكن حتى حياتك الروحية وعلاقتك مع ربنا وإنت ماشي وين ونهايتك شكلها كيف. ده أهم قرار أعتقد أنت محتاج تاخده عشان تلتزم فيه, لأنه ما أعتقد إنه يعني ما زي انتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه. فدي الحاجة البسيطة اللي بخليها لي وليكم, خلينا نراجع نفسنا ونقدر ناخد القرارات الصح ونلتزم بها.
1: شكرا كثير يا ساردس, أنا بجد سعيدة جدا جدا جدا بالحوار اللذيذ اللي طلع منك ومننا ومن كل المستمعين.
0: جمهور جميل.
1: شكرا لكم يا شباب لصبركم وأنه أنتوا التزمتوا تسمعوا الحلقة لحد النهاية, دي حاجة بجد بتسعدنا. وأتمنى أن تكونوا كمان بتكملوا معانا لحد نهاية الأسبوع الثلاث والأربع وخميس في نفس الزمن الساعة 9:30 بتوقيت السودان, مع ضيوف مميزين ومع مذيعين مختلفين, وحتكون مواضيع شيقة. بشجعكم جدا أنكم تتابعوها وتكونوا كمان بتتفاعلوا معاها يعني. لكن لحد هسه يعني نقول لكم مع السلامة, احنا ملتزمين بزمن وحنضطر يعني نقفل اللايف يعني. ربنا يكون معاكم.
0: آمين.
2: الصباحات الجديدة.

0: هلو ايفري ون، ذيس از دلال.
1: برا صندوق؟ كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلك.
1: طيب برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين،
3: هذه
2: حتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالبا.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف،
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني،
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة. تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ. I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة. منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معنا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة، ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي، لو لقيت حاجتي ما في مثلا، لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون كومون، يعني حياتي مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني، وفي حاجات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خساره زول من الاهل، زول قريب.
5: ايوه طبعا.
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه,
5: أيوه.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب, ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك, أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي, لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر, لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة, يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا, يعني أيوة طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي, هي مؤثر معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بنكون نفس المستوى, لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني, او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين, يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة, حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه أنت تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسة تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حياة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كده يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حياه زي كده؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي, او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد, يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه, او زي كانه انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه, ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني يعني دايرين نتكلم في الحته دي يا دلال, انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس, يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي, لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها, زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي, او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي, فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة, إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك, بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد, أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك, أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك, انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي, بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
5: ايوه فعلا,
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه, انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده, يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي الحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إن أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كتيرة شديد. يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
5: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم عشان كده يبكي، وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، إذا لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل، بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيو يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
4: حيكون أخطر لقدام.
5: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده ما تلاقيه زول، زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عفليك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى أكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت move on أساسا من الموضوع ده، ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعة قبل سنة فعلا مثلا الزول ده مات فعلا، أنا ما قادر أصدق الحياة دي، أنا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده، لأنه كتم على نفسه يعني. فبرضو الحتة بتاعت الاستابلتي دي تكون مهمة يعني، أنه أكيد في موقف صعب خلاص أنا ما كعب إني أكون غرقان فيه، وما كعب إني أكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري أبكي وأزعل وأحبس نفسي وأعمل داير عمله. لكن في خطوة اللي هي إحنا نتكلم فيها هسي أكبر، ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة اللي هي الموف أون دي. فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد.
4: وكمان يعني كنت أفكر في إنه بجد كيف الموف أون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقيف يعني، حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة، وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما، لسه أصلا حياة ماشية ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف أون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضرورة شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها، إنه الموف أون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريم. يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس أصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها موفون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت، يعني أنا ده شنو ده أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني، أنا وغير ناس بيتنا أنا حعمل شنو تاني بعد كده، أنا دنيتي باظت يعني، أنا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني، أنا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني أنا حتصرف كيف أنا يا إخواني، يعني ناس دير قالوا دايرين مثلا أقل حاجة سوف نفترض إيه مهم، فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعامل شنو، خلاص أنا كده دنيتي انتهت، يعني الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالأسوء شديد إنه في حاجات كثيرة شديد ما قادرين نعمل منها move on، ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاتين إنه ده ولاء زي ما أنت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين إنه يتعلق أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، يتربطنا بها عادي يعني إحنا خلاص مربوطين بإنه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده، ما في طريقة إنه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف أون
0: أصعب بكتير
4: بكتير شديد، وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستبس
0: ما دفعه واحده خالص،
4: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: فاهمين يعني بس ننط خلاص احنا بس ننط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في نهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي،
5: بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الاكبر.
6: طيب يعني انا غايته بالكلام ده حسيت انه الموف اون ده مكلف شديد, بيكلف حياه كثيره شديد. يعني ممكن يكلفني اني مثلا اقول خلاص كفايه, يعني مشاعري انا اديتك حقك خلاص, لكن هسه انا خلاص ما عايز ابكي, ما عايز اتدردق, ما عايز يعني خلاص انا عايز اكون زول بفكر بصوره جاده انا عايز اعمل شنو الستيب الجايه. فما حيكون بالنسبه لي القرار ده حاجه سهله, ما حيكون بالنسبه لي انه اغير الموضوع او اغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, أنت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا أخي أنا خلاص داري أمشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
5: بالضبط.
0: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو, أنا شايفك ماشي في الغابة وأنا ماشي كده وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا,
5: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغايه ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اوليه مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافه ما انت تجي انا اعمل شنو لغايه ما عشان السيم ده ما يبدا
6: تلحق الموقف يعني.
0: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه, طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي, اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتاعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندف في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي لسه وقفت, انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
6: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
6: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
6: جاتني اجازه كده غيرت,
0: جاتني اجازه يلا
6: اجباريه
0: اجباريه وما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
6: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص
6: واو
0: انت جراديويت
6: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself ذات يعني وقت اني اعمل حاجه قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير استعجلتي نفسك
0: خالص
4: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي معني حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره
6: عندنا لعبه يعني
4: كلام
6: ما دارين
4: صح
6: اللعبه ما دارين
4: في لعبه مهمه شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
6: عشان عندي واحده
4: تفضلي يا استاذه.
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقه بتعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفه
6: الالعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الاسئله قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجه كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده اقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو.
0: طيب ده مثل كان عندك دباره وشطاره سوي لك تواره
4: اوكي
6: اشرحي لنا انا لو فهمت منه حاجه يعني
4: انت فهمتي الحاصل شنو.
0: يس
4: ايوه
0: انا كويسه لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
6: اصلا انا
4: صراحه
0: طيب دباره جايه من التدبير
4: الدباره
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
6: مدبر مجهز
0: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها
6: لا دي عايزين
0: لها شطارة
6: انا عارفة لا درسونا لا دي
0: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
4: انت زوج مطبخ طبعا
0: اكيد
4: لا يعني
0: نتفاخر
4: نحيق من هنا يا دلال
6: اها يعني كده كلهم على بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
6: تصرفنا
0: وانا حاسه ذاتها تصرفت بكم الكسره بتسلم عليكم من المنبر فالفكره من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجه شنو بتضبط لك دنيتك
6: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه
4: لا شغل عارف صح
0: يعني لازم
4: شغل عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
6: انا حصفق عشان دراسة صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: قدامك
4: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
6: فهمت
4: انت فهمتيها ها
6: لكن ما دورك
4: لا لا دورك
6: كده يجرب حظك
4: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله ولا هي سلة سلة
6: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
4: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
6: أيوة
4: الموضوع على المهلة
6: المهلة
4: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
4: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقولة دي
6: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايتو كاتبين فوق أشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقة أربعة خاف منهن خيف أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صارت يعني عارف أقول شو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبة في الخريف النسيب الخفيف أكل التلافيف أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا
4: حنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها كده أول جملة شنو عشان
0: كده أول جملة
6: نوم الزيف
4: نوم الزيف
6: نوم الزيف
4: نوم الزيف ده هو في نص اليوم كده
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
4: ولا عامل نفسه نايم هي حركه الضيوف دي الضيوف في الصاله انت نايم في الصاله كمسك اذا كنت عامل نفسك نايم ممكن
6: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخريف
0: لانه بتقع في الخريف انا حالي بتقع قل هواء
4: اوكي اربع حاجات تخاف منها
6: ترمي النسيب الخفيف
7: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيف أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطلوبة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين المتابعين الكرام في كل مكان، مرحب بكم وأهلا بكم في صباح جديد، كل الحب والاحترام والتقدير لكل الناس الغالية، لكل الناس الجميلة، لكل الناس النشيطة، لكل الناس اللي بتبدأ من الصباح بحيوية وبرشاقة وبروح عالية كده وباستعداد وبتجهيز وبوعي وبفكر جميل من الصباح. هي شاكرة الله، حمد الله على إحساناته، على مراحمه، على كل نعمة، على كل بركة صباحية. كل الاحترام لكم وتحية كبيرة لكم من صديقكم وأخوكم هيثم حسن في يوم جديد، في صباح جديد وفي مشوار جديد، في رحلة نتمنى أنه نأخذه كلنا مع بعض في هذا الصباح، من خلال موضوع صغير، من خلال موضوع بسيط لكن مهم وفي معناه كبير جدا جدا، وكلنا بنحتاج له ومحتاجين نفكر ناخده بجدية وبكل انضباط وبكل حماس. سعيد جدا جدا في الحلقة دي انه ترافقني تكون معايا العزيزة الغالية دكتورة كاميليا، الأخت البسيطة و
2: صديقة البرنامج.
1: وصراحة يعني فرصة كبيرة جدا وامتياز وشرف لي للمرة الكام يا أستاذة لو سمحت.
2: كثير.
1: لأنه ما بقت ضيفة، يعني ما حنقدر نقول لها تاني ما تيجي، بقت عزيزة عندنا، وأكيد طبعا بمواضيع كثير أنتوا بتتابعوها بتشاركونا، وإن شاء الله يعني في الأمات الجاية في مفاجأة لكم، وبس صلواتكم دعواتكم ان هي تقبل ولا انت قبلت ولا شنو الحاصل.
2: لسه ما معروف.
1: هي بتدرس الموضوع.
2: ايوه بالضبط،
1: بتدرس الموضوع لسه. بالمناسبه دي يعني من الصباح كده، رغم انه الناس لسه ما طلت علينا، لسه ما شاركتنا من الصباح، زعلت لما اسبانيا شال الكاس؟
2: ما زعلت، انا دايما مع الفايز. انا بشجع الكره الحلوه النظيفه.
1: يعني ده هروب ولا ده؟
2: لا ما هروب، بس ما لي في الكورة شديد،
1: ما لي في الكورة،
2: لكن بس ده مع الفايز.
1: هارد لك لكل الناس اللي شجعت ليونيل ميسي أو شجعت الأرجنتين، وكان يعني قلبها كده إنه يختم المرحلة بتاعته والفترة بتاعته وزمنه وجيله
2: ياخد الكاس
1: بكاس تاني. لكن معلش دي كرة القدم، ويعني زمنك خلاص كفاية يعني. فأكيد يعني دي حاجة جديدة جدا،
2: بيسلم جيل تاني.
1: وأتمنى إنه ده يكون حالنا يا كاميليا دائما في الحياة، إنه يكون في تسليم وتسلم بروح عالية
2: رياضية.
1: يعني بنشوف لامين يامال الود الصغير الشال يوم من الأيام وجايبين صورة كده، يعني أنا ما أعرف

0: من الناس يمكن صح. يعني حتى في السوشيال ميديا تابعت التفاصيل دي
1: صح.
0: وده شيء جميل على فكرة يعني دي إضافة جديدة ل ل ل ل للأنثى السودانية أو بصورة عامة يعني أنا بحب إنه لابد تضيف حاجة جديدة في
1: مجتمع
0: يعني في حياتها يعني صح. بصورة عامة إنه تعمل لها مجال جديد
1: هي السنة يعني أنا ما بعرف لكن لاحظة كثير السنة دي المرأة السودانية كانت متابعة بشدة يمكن كمان عشان يعني الظروف شوية تغيرت فبقينا قادرين نشوف إن هي بتنزل مثلا تحضر كرة في أي حتة أو كده طبعا يعني شوية كان صعب في السنة فاتت إنك تنزل وده لكن حاسس
0: تقعدي في نادي أو
1: أيوة أيوة أيوة, أيوة بالضبط وتحضر كرة وتشجع وده فيعني كويس ادونا المساحه دي ان احنا نعبر
0: ارتقينا يعني
1: لو ما يعني خلونا نعبر عن مشاعرنا من غير احكام
0: يعني الرجل السوداني شويه ممكن يكون يعني شويه
1: ما حتكلم في النقطه دي
0: لا بينه وبينك يعني بينه.
1: هو شوف يعني في تغيير في الحته دي في تغيير ليه لانه حتى حسي بيجينا نشوف حتى الاخوان بيسوق اخواتهم يعني حتى ناس البيت الابو بيسوق عياله او بنته والاخو بيسوق اخته وكده يعني فهمت وبتخالته يعني المهم يعني هم ذاتهم الاسره الاولاد في الاسره بيجوا لا يطلعوا من فكره انه لا البيت ما تمشي معانا وما تحضر معانا كوره وكده لا بالعكس
0: يعني المفاجاه ايناس يوم اللي نال الكوره قبل الاخيره مشت يعني لقت الود ما في والبيت ما فيش واضطرت انه تنزل تحت تحضر
1: يا ايوه يعني دي حاجه حلوه ايوه دي حاجه حلوه وانا من زمان كنت دائما بقول ليه الراجل ما يسوق مثلا مرته او خطيبته او اخته او بتاعه مش يحضروا كوره سوا يعني بيخليها تكون شنو يعني جزء من حياته بدل ما هو براه طول الوقت
0: هي لكن دي حاجه نفسيا بتلعب دور كبير
1: أكيد يعني أنت لما تشاركني اهتماماتك وأنا أشاركك اهتماماتي دي حياتي بتقرب الناس من بعض
0: يعني ما بتكون طاردة في البيت لما يكون هو بيشاهد في كورة أو بيشاهد في أخبار لأنه أدى مساحة بتاعت إنك أنت تشاركيني
1: يا أيوة بالضبط كده بالعكس أنت لما تكون في البيت وبتفتح الكورة وهي بتشارك معاك أو على الأقل فاهمة أنت بتعمل شنو أو بتحضر كورة وكده بتديها مجال إن هي تفهم وإن هي تكون معاك في الجو وفي نفس الوقت هي بتحس إنك أنت بتقربة منك مش بتبعيدة عنك يا
0: إذا المستمعين الكرام يعني دي حاجة جميلة جدا جدا ونتمنى إنه دي تكون الروح الجوانة أو الطفرة هي ما طفرة لكن يعني ارتقاء أو تطور جديد أو مرحلة جديدة في إنه يعني إحنا ناخد مرحلة جديدة إذا بنقول هارد لك لكل الناس تاني اللي شجعت الأرجنتين وكان قلبها فالملف ده انطوى خلاص كاس العالم
1: انتهى
0: اتقفل بكل ما فيه
1: بالضبط كده
0: بسمح والكعب انطوى بس تاني شنو الناس تقبل على وين
1: قدام احرق اولاد النهارده
0: انا يعني بديت الاحظ للتعليقات للناس اللي بدات تكتب هوي يعني خلاص كاس العالم انتهى الناس ترجع كنايسه ترجع اجتماعاتها وترجع اشغالها وترجع بعد
1: كده
0: ترجع حياتها الطبيعيه ونرجع تاني نشوف برشلونه وين ريال مدريد وين والكلام الثاني يعني ودي حاجه جميله بصراحه خلاص خلونا نقفل الصفحه دي كفايه يعني الفيسبوك ريحوه شويه وتعالوا للحاجات اللي ممكن تكون الشاغله في الوقت ده ففي الصباح كده جميل انه احنا نجي كده نتحرك مع الصباح في موضوع جميل جدا جدا عشان كده خلوني أسألكم ويعني جواب بيني وبينكم وبين نفسك آخر مرة قلت فيها أنت تعبان كانت 200 آخر مرة كده وأنت يعني طلعت بالحقيقة دي قلت أنت تعبان أو أنا تعبان 200 آخر مرة بكيت فيها من قلبك آخر مرة كده بكيت بحرقة من قلبك من جوة كان 200 آخر مرة طلبت مساعدة آخر مرة طلبت إنه زول يساعدك كانت 200 ولا أنت من الناس اللي بتقول أنا كويسة الحمد لله ولا أنت من الناس اللي بتقولي أنا كويسة الحمد لله حتى لو الدنيا كلها واقعة فوق راسك ممكن الدنيا كلها تكون يعني فوق راسك كله أنت ما عارفة شمال من يمين وما عارفة إنك تعملي الحاصل شنو أو ودي حاجة صعبة جدا جدا عايزين نقول إنه مرات بنقع أو بنقنع نفوسنا إنه القوة يعني هي كل شيء لكن في الحلقة دي حنعرف حاجات كثيرة في رحلتنا الصباحية مع كاميليا ويعني

0: خلينا كده يعني نبتدي الفكرة. وسؤالنا بتاع الحلقة يا أخوانا، منو أقنعك؟ منو الأقنعك ببساطة كده كده فكر، وقبل ما تكتب، قبل ما تعمل أي شيء، منو الأقنعك إنك لازم تكون قوي طول الوقت؟ منو الأقنعك يعني إنك تكوني خدت الفكرة، والفكرة دي جاتك إنه أنت لازم تكوني قوية في كل الوقت؟ والقوة دي ذاتها هي شنو؟ وده اللي احنا دارين نعرفه، يعني شنو انك تكون قوي، يعني شنو انك تكوني قوية؟ اكتب لنا وشاركنا. لكن تعالوا ناخد الموضوع ده ويعني من زاويتين. الزاوية الأولى المهمة اللي هي الزاوية النفسية، يعني احنا جايبين دكتورة، جايبين زول النفسية، فهي ما يعني حتجينا الحتات نستحملها أو نفهمها ونمنطقها. منطقة احنا يعني كده، تعال نحكي لينا كده.
1: طيب العنوان صراحة هو سؤال بسيط، لكن في نفس الوقت سؤال قوي شديد. يعني منو فعلا، منو الأقنعني إنه إحنا طول الوقت لازم نكون أقوياء؟ ودي حاجة إحنا للأسف متشبعين بها وقايمين بها وبنعلم بها أجيال الجاية. طيب الفكرة إنه أصلا إحنا شنو هو تعريفنا للقوة؟ في كلمة القوة في حد ذاتها كلمة يعني الناس بتستخدمها كتير، لكن في نفس الوقت ما قادرين يعرفوا معناها، أو مش ما قادرين يعني تعريفها ما دائما واضح. بنربط دائما القوة بأنه مثلا أنه أنا لازم أكون قوي، معناته أنا ما أبكي، ما أشكي، ما أتكلم، ما أعبر عن مشاعري لو أنا متضايق أو أنا زعلان. لكن طالما جيتني في الملعب بتاع علم النفس، أنه القوة النفسية ما معناها غياب المشاعر، ما معناها إن أنا ما أبكي أو ما أعبر عن مشاعري أو ما أتكلم أو كده. بالعكس، إن هي القدرة إنه أنا أقدر أتعامل مع المشاعر دي بطريقة صحيحة، طريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. تمام، ده التعريف بتاعه. حعيده تاني عشان الناس تقدر تستوعبه، لأنه هو توتالي مختلف من
0: المفهوم اللي عندنا.
1: اللي هو القدرة النفسية إنه أنا أقدر أتعامل مع مشاعري بطريقة صحيحة، بطريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. وما معناته إنه أنا ما أعبر عن مشاعري، بالعكس، القوة النفسية إنه أنت تعبر عن مشاعرك بطريقة صحيحة. تمام، وبالعكس، ولازم تعبر عن مشاعرك فيها. وما معناته إنك أنت ما بتتألم، بالعكس، أنت بتتألم. تمام، وبتضايق وبتعيش الألم ده، ولازم تعيش الألم ده ولازم تنفس عنه. تمام، دي القوة، إنك أنت تكون قوي نفسيا. تمام، من وين جاءت الفكرة؟ وده السؤال بتاعنا. للأسف من البيئة بتاعتنا، من التربية، من التنشئة، من البيت. فهمت ليه؟ لأنه حتى الطفل إحنا حسي في البيت بنقوله شنو؟ ما تبكي، أنت ولد، ما تبكي، أنت كبرتي، أيوة، ما تبكي، خليكي قوية. المجتمع
0: استحملي،
1: أيوة، بالضبط كده. ما تكل، وحتى لو في زول يعني في البيت طبعه أو في المجتمع طبعه أو صديق لينا طبعه إنه هو بيتكلم عن مشاعره طول الوقت وبيحكي، إحنا بنقول عليه شنو؟ الزول ده شكاي. يعني بنوصه مطول إنه هو شكاي بكاي، ما عايزين نتكلم معه. ليه؟ لأنه هو طول الوقت حيقعد يقول لنا أنا مالي، أنا حاسس بشنو، أنا ما بده. فإحنا المجتمع بيطالبنا إنه إحنا ما نزعجه بمشاعرنا، ما نزعجه بأفكارنا، ما نزعجه بالحاجات اللي إحنا بنمر بها. فالناس بتهرب مننا. أنت لا، لو عندك زول طول الوقت بيجي مشكلك، بتقول له زول شكاي، أنا ما داير أتعامل معه أو ما داير شنو أقعد معه طول الوقت، بتخفف، بتقلل. ليه؟ لأنه المجتمع طلب مننا كده من وإحنا صغار، ربانا إنه الكبت بتاع المشاعر دي القوة. فهمت؟ عكس إنه هو بالعكس، التعبير عن المشاعر دي القوة. إنك تتعبر عن مشاعرك بتحتاج شجاعة، لكن إنك أنت تكبتها دي أسهل.
0: والحاجة دي يا أخوان، أنتوا رأيكم فيها شنو؟ هل ده من الصباح يقدر يغير المفهوم بتاعنا، يقدر يغير الحاجة اللي ترسخت جوانا من إحنا صغار؟ يا أخوانا، الحاجة دي مؤثرة جدا جدا. إذا يعني الإقناع ده عندك أنت كأبو هسي، وأنت كأم بتسمعينا، وأنت بتخلي بنتك تستحمل، يعني لأنه هي بنت، والوضع والظرف ده يعني فرض عليها كده. والحتة اللي قالتها الحساسة جدا، إنه ولد في البيت، ولد ده بيعبر عن مشاعره، بيعبر عن الحسيس، عن الحاجة جواه، فبنسكته وبنخليه يتحمل غصبا عنه،
1: ويخفي مشاعره
0: وما يعيش الحاجة دي. هل أنا وإنت ظلمنا أولادنا؟ هل أنا وإنت ظلمنا بناتنا؟ ولغاية هسي يعني ممكن تكون انت كبير في العمر وانت بتتألم لكن بتخفي ألمك.
1: يا
0: وانت ممكن تكون متوجع. يعني انا ابويا الايامات دي تعبان جدا.
1: سلامته
0: الله يسلمك. لكن داير اقول حاجه مهمه, هو كبير في العمر ووصل مرحله يعني بيبكي من الالم. يعني تصدقي انا الحاجه دي وبتكلم في الكلام ده بشوف قدر شنو انه مرات ممكن اقول لي اخي يعني دايرنا اقول لي اتحمل.
1: ايوه
0: هو متالم يعني خلاص وما في اي يعني يعني ما في فلسفه هنا, ما في فلسفه. انا الحاجه دي اختبرتها في الايامات الفاتت انه ما نتفلسف كثير. الم معناه الم. وهو بيبكي معناه ما بيدعي. يعني هو لما يجيك جنس صغير لما يجي يتكلم ولما ده ما تدعي.
1: صح.
0: ما بتدعي على امي ولا ابوي ولا دار الدلع. لا في حاجات مرات تكون صادقه. لكن قدر شنو احنا ظلمنا أولادنا, ظلمنا أنفسنا
1: ولسه بنظلم أنفسنا. بدي أهم شيء يعني مثلا أنا الحتة اللي ذكرتها بتاعت إخفاء المشاعر دي, يعني أنت عارف المشكلة إنه المجتمع والناس وعلمونا وإحنا للأسف علمنا روحنا كمان مع مع الأيام إنه إخفاء المشاعر ده معناته أنت زول أنت القوي. فبيجا شنو بيجا إنه بيربطوا قيمتك كإنسان في قدرتك لاحتمال الألم وإخفاء المشاعر. ودي المشكلة هنا إنه على قدر ما بتقدر تخفي مشاعرك وما تصيره وتبان مبتسم وقوي معناته أنت زول قوي, أنت زول كده, مع إنه ما له علاقة. تمام. إنه الزول بيتألم, إحنا ما بنقدر, إحنا ما عايزين نفهم الألم. لكن عايزين نطالبه إنه هو يتحمل الألم اللي هو بمر به وإنه هو ما يصير لنا مشاعره. ليه؟ لأنه بنعتبر إنه ده ضعف. ودي للأسف حتى بتوصلنا إنه بنتعود بعد كده انه الالم والتعب ده جزء من حياتنا وجزء كبير بيشكلنا وانه الحاجه دي مقبوله. يعني انا لدرجه انه في ناس لما يكونوا في وضعهم كويس مرتاحين ما متالمين ما في مشاكل لا بيبدوا يقلقوا. لا هم تعودوا نفسهم وعودوا مشاعرهم ودماغهم ان هم طول الوقت لازم يكونوا شنو قلقانين خايفين متالمين تعبانين. ما تعودوا على الراحه.
0: الحته دي حتى انطبقت يعني هل حتى على الزول الإنساني ده الدكتور اليوم يعني أنت الليلة قدامنا وفي دكاترة كتار بيسمعونا على إنه الحتة دي ذاتها هم مرات بيظلموا بها المتألم وبيظلموا بها المريض لأنه هو جزء من المجتمع السوداني, هو جزء من المجتمع اللي يتشبع بالفكرة دي ومرات ممكن يكون طبيعي.
1: ولا هو مش بيظلموا المريض, هم بيظلموا روحهم هم ذاتهم. ليه؟ لانه زي ما انت قلت انا انا انا انا اتربيت كده في حاجات بتفضل جوايا عشان اغيرها بتحتاج وقت. مثلا كطبيب نفسي او كمعالج نفسي بتاخد مني وقت انه انا اغيرها فيني انا ذاتي. فبيجي فعلا يعني مثلا زول بيتكلم معك حصل له وحصل له, انت ممكن تكون ملتزم باخلاقيات المهنه في الوقت ده يعني لا وبتحاول ما تصغر من المشاعر بتاعته وما تستصغر الالم بتاعه وتعيش معه مهما كان الالم. يعني في ناس ممكن عادي يجوك يتكلموا معاك وهم متضايقين ويدفعوا قروش عشان مثلا ضربوا ضفرهم واتكسر فيه كده. يعني في ناس كده, بس الموضوع ده بالنسبه لها هي حاجه كبيره وبالنسبه لك طبعا انت بتشوفه تافه في الوقت ده, ما بتقدر تحس, ما بتقدر تقول انه الموضوع ده ما بيحتاج او موضوع تافه. لكن بعد ما تخلص بترجع الانسان الطبيعي وتقول دي شده.
0: لكن دكتوره ولكل الناس العلمين او الناس علم النفس بالذات, انتوا قريتوا المجال ده والمجال ده قريتوه لكن عياداته في السودان او يعني المجال ده في السودان ما زي الاختصاص الثاني اللي فيه اختصاص يعني فيه كمية بتاعت حضور أو التزام أو حتى يعني وجود, لأنه إحنا الجزء ده بالنسبة لنا في السودان واقع.
1: يا لسه يا دوب هو أشوف يا دوب الناس بدأت تفهم انه لا في حاجه اسمه معالج نفسي, في حاجه اسمه ثيرابيست او معالج انا مفروض امشي له يعني من غير الطبيب. يعني هم الناس احنا في السودان دائما يعني عندنا تجاني ماحي اللي هم ده الطبيب النفسي, وانا شرحت قبل كده الطبيب الفرق بيناتهم. هم احنا بنح في السودان بنستنى لما نصل مرحله الطبيب النفسي بعد كده نمشي ناخد ادويه. وطبعا بعد ما يكون انشنوز لما اقول احنا يعني معلش للاسف بنقول عليهم المجانين, لما تصل المرحلة على حسب مجتمعنا يعني مثلا المرحلة دي بعدين نوديك المستشفى، لكن انك انت تمشي معالج وتبكي وتشكي وتحس من البداية تحلحل الامور بالراحة، لا دي ما كان المفهوم ده ما عندنا ما عندنا. واللي يدوب يدوب حسي مع السنين الأخيرة دي مع الظروف اللي بنعيشها في الحرب وكده بدت تصهر انه لا الناس بدت تقول لا احنا محتاجين فعلا معالج وطبيب نفسي.
0: في ظلم حصل كبير يعني الانسان السوداني بصراحة، البيئة شكلته بطريقة صعبة جدا يعني تشكلنا بأفكار كده وبأقنعة صعبة جدا جدا. أتمنى أنكم أنتم معانا، أتمنى أنكم أنتم بتكتبوا، أتمنى أنكم تشاركوا معانا الصباح، وخلونا نشوف الناس اللي كتبت لنا من الصباح. آدم بيقول أحلى صباح لأحلى أستاذ هيثم ليك وحشة، مرحبا بك يا آدم، تحية طيبة وصباح الخير، وسعيد جدا بوجودك معانا وانت بتتابعنا، ومعانا كمان الدكتورة كاميليا. وأبو الزقم بيقول أحلى صباح يعني عليكم، مرحب بك. آدم بشير والبشير بيقول صباح الخير والسعادة لكم، تحياتي والجميع من المملكة، موضوعكم جميل، المؤمن القوي حبه إلى الله من المؤمن الضعيف. كويس يا آدم، شكرا لك، وتحية لكل الناس في المملكة العربية السعودية. قسيس متوكل صباح الخير عليك ومرحب بك في صباح بلدنا، ونتمنى مشاركتك كمان. نصري أبكر خريف بيقول أوه أستاذ هيثم نسلم لك ونحن البعاد. يا أنت ما بعيد، أنت معانا قريب وفي أسرتنا الجميلة البسيطة دي، وإحنا مبسوطين لوجودك معنا. الاسم متوكل بيكتب بيقول صباحكم جميل مقدمي البرنامج، مشتاقين يا كيمو
1: يا دكتورة
0: يا كيمو.
1: أيوة
0: يا حتى أنت دكتورة بختك يا أنت اسمك ده
1: كيمو.
0: شكرا لك والحبيب لالو لكل المستمعين ومحبي الراديو، يوم سعيد أتمناه لكم. أنا ما أعرف أنت طلعت شنو بتشجع، منيا إسباني ولا أرجنتيني يعني، أنت ذاتك في الصورة ضباب يعني، هو من الشخصيات الممكن تكون في التشجيع يعني، مرات ما بصير لك هو مدريدي، مرات هو
1: لابس
0: لابس لابس
1: لابس،
0: فاحنا نعرفك الليلة انت انت شجعت منه هيرجع يعني، هو يعني هو دايما اكيد حيكون شجع الفرنسيين، انا بعرف يكون شجع الفرنسيين. نصري بكر بيقول ما فيش زول بيقنعنا انك، ما في زول بيقنعك انك تكون قوي، لكن مجرد ما انت تلقى التفاصيل المرة ديك هي اللي بتخليك تكون قوي، وليس تلك القوة التي نمارسها ضد تفاصيلنا اليومية ومعاملتنا مع البقية. رأيك شنو في الكلام اللي قاله نصري؟
1: انا على حسب ما فهمت يعني انه هو بيتكلم انه الظروف هي اللي بتخلينا
0: بتشكلنا
1: بتخلينا نكون بكل القوة. وفعلا هو للاسف ما بيعلمونا انه يجي زول يقول لك ابقى قوي عديل يعني ابقى قوي كده، لكن هي
0: لكن دكتورة بنسمع
1: هي، لكن القوة بمفهومة زي ما انا عرفت لك بمفهومة ده لا لا، هم ابقى قوي دي يعني شنو يعني، يعني ابقى زي ما احنا قلنا لا تبكي لا تشكي لا تتكلم لا بتاع، وتستحمل تتحمل وتجي على نفسك وتضغط على نفسك لحد ما تتفجر، فهمت؟ دي ابقى القوي هم
0: لحد ما يجينا الماحي
1: بالضبط كده، هم ابقى القوي هو قاصده تمام. عشان كده هو يعني بيقول، والجزء الثاني انا فهمت انه ما بتلك القول بمارسه التفاصيل ومعاملتنا مع البقيه، انه احنا نبقى قويين، انا ما فاهمه هو قاصد هنا انه احنا نبقى قاسيين مع الناس او نستخدم قوة مع في التعامل مع الناس، لكن انه انا ابقى قوي ايوه الظروف هي بتشكل، وانه الناس هي ذاتها والتربيه هي بتاثر. اصحابك حاسه ان الليله لو جتني صاحبتي بقول لها خليك قويه خليك قويه،
0: ياخذ في حتى في وفاه زول عزيز أيوة عليك أيوة. زول غالي عليك، احنا
1: يطالبوك انك انت
0: دارين نحاول يعني، احنا بنحاول نواسي لكن المواساه بتاعتنا او يعني هو هي ما بتتسمى بصراحه في الوقت ده هي ما بتتسمى في الوقت ده لانه ما انا يعني الفقد الزول ده ما انا الفقد
1: صح ما خدت رغم احنا مكانه
0: ايوه رغم احنا دارين شنو نواسي صح او دارين يعني نطلع او نشيل منه
1: الالم شويه،
0: لكن رغم ده يعني شويه ممكن يكون الفكره بتاعتنا والكلام احنا بنقوله شويه صعب. زينب اسحاق صباح الخير عليك يا زينب، تحيه طيبه ومرحب بك في صباح بلدنا. زينب بتقول صباح النور والسرور، صباح البهجة والأمل، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. القوة هي فطرة مخلوقة داخل الإنسان على قدر النظر البعض فينا يستخدمها للدفاع في الضعف أو في مواجهة الآخرين، لكن القوة يقين داخلي مكتسب من قدرات الرب، فهو مقرون بالإيمان. أنا عن نفسي اكتسبتها من أبوي له الرحمة والمغفرة. بتقول القوة تدعم الأمل والمشاعر والعاطفة. كل من يملك القوة يمتلك العفوية والمسامحة. نسأل الله يزيدنا قوة في ظروف البلاد الحاصلة. شكرا لك يا زينب للكلام الجميل اللي انت قلتيهم، لكن رأيك شنو في سؤال الحلقة يا زينب؟ طالما في يقين، طالما انه احنا بنعرف القوة اللي ادانا لها ربنا وكل شيء، لكن شنو الأضافات النشأة في الظروف المختلفة اللي احنا الليلة تسميتنا او كبدنا للحقائق اللي احنا مفترض الاحاسيس والمشاعر مفترض احنا نعيشها يعني اليوم، لانه احنا في وضعية صعبة. يعني احنا بنغفل الألم واحنا بنؤمن انه الحمد لله نعم، لكن فوق الكسر الجواي، فوق الحزن الجواي، فوق كل شيء. وانا ما ضد انه نقول الحمد لله، لكن في انه ليه ما قادرين نطلع الحاجة دي؟ هل بقينا نخاف من بعض؟ هل ما قادرين نحكي للزول الثاني؟ هل ما بيسمعنا؟ ولا يعني انا تعودت انه بس اكون متحمل كده، يعني زول حسابي ما في، ومرات ممكن اشتكي بطريقة ممكن تكون غلط. المشكلة وين يا زينب؟ بهاء الباقر محمد بيقول بيكتلمنا كلام جميل، بيقول صباحات الخير عليكم أهلنا في راديو سمر الحب. أنا شايف أنه من أكبر الأخطاء اللي بنعملها في حياتنا إننا بنحاول نظهر للناس إننا أقوياء طول الوقت، وكأنه التعب ضعف، وكأنه الحزن عيب، وكأنه طلب المساعدة معناه إنك فشلت، لكن الحقيقة غير كده تماما. منو الأقنعك إنك لازم تكون قوي طول الوقت؟ ومنو قال لك إنك لازم تواجه كل معارك الحياة براسك؟ نحن بشر بنتعب، بننكسر، بنمر بأيام ما بنكون قادرين فيها حتى نشرح الحاصل جوان. وفي اللحظة دي لو لقيت زول تثق فيه وقلت له أنا محتاجك، دي ما هزيمة، دي شجاعة. ده يعني احنا هنمشي جزء جزء، يعني خليكم مركزة في انه هي ما قال، يعني هو كلام جميل جدا جدا، لو احنا نقراه كله نجي راجعين للخلاصة بتاعتك. طلب المساعدة ما ضعف، الضعف الحقيقي انك تكون غرقان وتصر انك ما محتاج زول، وانك تتألم في صمت بس عشان تحافظ على صورة الانسان القوي قدام الناس. وده الكلام اللي قالته قبل شوية وفهمت في وشرعت فكرة القوة يعني شنو. أحيانا أقوى قرار ممكن تاخده إنك تعترف إنك تعبت، وأقوى كلمة ممكن تقولها أنا ما قادر براي، وأجمل حاجة ممكن تحصل لك إنك تلقى شخص يسمعك من غير ما يحكم عليك، ويسندك من غير ما يمن عليك. خلونا نغير مفهوم القوة. القوة ما إنك ما تقع، القوة إنك لو وقعت تعرف تقوم، وما إنك ما تحتاج الناس، القوة إنك تعرف تختار الشخص الصح وتطلب منه المساعدة وقت الحاجة. فلو أنت اليوم تعبان ما تستحي، ولو محتاج زول أطلب المساعدة، ولو قادر تكمل براسك خلي في زول يمشي معاك الطريق. أنت ما ضعيف لأنك احتجت سند، أنت إنسان، وكل إنسان مهما كان قوي بيجي يوم يحتاج فيه كتف يسند عليه، وكل ما تطمنه يتمسك بيده وتقول له أنا معاك ما تشيل هم. عاطر الحب والتحايا، صديقكم وزميلكم بهاء الدين الباقر. الباقر قفل الحلقة لما الورق
1: خلاص ونمشي بعد
0: نمشي بعد. الله عليك يا الباقر، شكرا لك جدا جدا. ويعني أنت بتشاركني جزء كبير أو جزء أول حلقة كلها في الملخص الجميل. دكتورة نرجع لرسالة الباقر دي لأنه لخصت حاجات كثيرة جدا، وإحنا أكيد معاه في الفكرة للكلام الجميل، يعني كلام كده بيخلي الزول يقف كده يقعد ويراجع نفسه.
1: هو صراحة زي ما أنت قلت هو لخص الحلقة ويتكلم إنه فعلا نحن بشر وإحنا بنتعب وإحنا بننكسر وبمر أيام ما قادرين، يعني فعلا ما في زول بيفضل قوي، ما في زول بيفضل قوي طول الوقت. المشكلة إنه زي ما أنا قلت طلب مننا إنه إحنا نبقى قويين، لكن ما ورونا يعني الطريقة اللي إحنا نبقى بها أقوياء. ففهمنا أصلا لفكرة القوة والصلابة والصمود، أوكي، خلانا الفهم الغلط خلانا إنه إحنا نتعامل مع الموضوع غلط لدرجة إنه إحنا بقينا ما عارفين نعمل شنو أصلا. يعني مثلا حتى وإحنا كبار حسا يقول لك ما تبكي، أنت كبير، أنت ما تبكي، أنت خليك قوي. البكاء من ناحية علمية هي استجابة طبيعية للإنسان، إنه هو يبكي، إنه هو ينفس عن المشاعر السلبية جواته بطريقة البكاء، حتى لو صراخ، حتى لو أي شيء. ليه؟ لأنه لو هو ما عمل كده بعد كده الكبت الكتير بيأثر معاه لدرجة إنه هو يعمل له مشاكل نفسية، اوكي. يعني اول حاجة بيجيه قلق، بيجيه اكتئاب، بيعمل له احتراق نفسي، بيعمل له يعني مشاكل نفسية كتير، بعد كده ما بيقدر يتعامل معها. فتعبير يعني بسيط جدا عن انه انا انفس عن مشاعري، انه انا اقول انا ابكي، اتكلم، ما لقيت زول. المشكلة انه الناس بتقول انه ما في زول انا اقدر اتكلم معه، او ما بثق في زول انه انا اتكلم معه، فبعد كده بيكون في حدة الصغة دي، فزول شنو بدا. لكن مهم جدا انه انا اتعلم، لازم لازم لازم اعبر عن مشاعري، ولازم اعرف كيف اتعامل معها بطريقه صحيحه. ليه بنقول انه احنا تعب، خايفين نقول احنا تعبانين زي ما احنا قلنا. انا عجبتني الحته بتاعت زينب انه القوه من الله وكده، لكن ما معناته انه انا لو ضعيف، انا قلت انه انا ضعيف معناته انا غير مؤمن. ما يعني الضعف ما هي قله ايمان، تمام، او فشل زي ما قال اخونا قبل شويه نصري. ما قلت ايمان، ما فشل، ما ضعف مني، لكن بيجي وقت انا بحتاج انه انا اقيف واقول لا انا تعبت، انا ما قادر، ما اكمل. يا
0: عندنا رساله كمان من مبتسمه رغم الظروف، مبتسمه يعني شكرا لك. بتقول صباح الخير يا أستاذ هيثم، وفعلا يا أستاذ لازم نكون أقوياء، لازم نكون أقوياء كده. وضحيها أكتر، يعني أدينا مساحة فيها من عندك، حيث إنك أنت تشرحي لنا في أتو حال، في أتو ظرف، في أتو وضع، في كل الأحوال، ولا في معنى تاني لأنه لازم نكون أقوياء. نقطة مهمة جدا تاني وكذا نحن يعني منشارك فيها، هل القوة النفسية معناها يعني ما نبكي؟
1: لا طبعا، لا نبكي ونسكل وندرد. لا بالعكس، القوة النفسية ما معناتها انه انا ما ابكي، او انه انا ما اعبر عن مشاعري زي ما انا قلت، انه انا ما اتكلم. لكن زي ما انا قلت حسي قبل شويه انه، وده ما مرض يعني انه انت بتبكي وتعبر عن مشاعرك، ده ما مرض نفسي ولا ضعف منك، لكن بالعكس في دراسات كثيره، دراسات حاليا ورت او اتكلمت انه البكاء ده اول تعبير بتاع مشاعر صحي جدا للانسان. تمام، انه انت ابكي اول ما تحس انك مضغوط ابكي. ليه؟ لانه ده بيساعدك على تنظيم التوتر، انك انت لما بتبكي بتطلع التوتر وبتطلع الطاقه السلبيه من جواتك. السؤال ما بيبقى انك انت بكيت ولا داير تبكي ولا ما عايز تبكي، السؤال الحقيقي بيبقى كيف انا تعاملت مع المشاعر دي بعد كده، بعد ما اوكي بكيت تمام او ما عايز ابكي، اوكي جاتني اي مشاعر سلبيه، هل انا حبيتها؟ هل انا ليه؟ لانه لو لما نجي قدام حنعرف الكبت الكتير ممكن يؤدي للانهيار، وزي ما انا قلت حاسب يوديك توتر، اكتئاب، حياه كثيره. فلا انه انا ابكي ده شيء صحي جدا.
0: إذا الكلام مهم جدا الأعزاء المستمعين، إنه من حقك تبكي يعني، ما يعني ما تخطها كده لأنك أنت راجل. ما إحنا سمعوا لنا لكن نعمل شنو؟
1: لا لازم لازم تعمل لك ركم بتعبيك كده.
0: أنتوا يعني أنتوا رأيكم شنو المستمعين الكرام في الكلام اللي بتقوله دكتورة كاميليا كرجال؟ يعني هل من حقنا وإحنا نعيش الوضع ده ولا لا؟ تعالوا نشوف رسالة من تاجو عبد الرحمن، لو أنا قريت الاسم صح، تاجو في الصباح ده
1: تقوى
0: تقوى
1: yeah.
0: تقوى تقوى عبد الرحمن بتقول صباح الخير عليكم، عمره ما كان طلب المساعدة ضعف
1: yeah.
0: يا سلام عليك، بالعكس طلب المساعدة بيجي من الشخص الواثق القوي العارف إنه وقت يلجأ لشخص آخر فقط من باب العشم. بس يا ريت وقت نكون تعبانين ومرهقين نفسيا نلجأ للشخص الصح، الشخص اللي بيفهمك وبنصت لك بكل حب، اللي بيقول لك أنا جنبك وبيطبطب عليك وبينتشلك من قمة الألم لقمة الأمل والطمأنينة. ولو ما عندك الشخص ده في حياتك ما عيب ولا مشكلة، لو طلبت المساعدة من مختص نفسي يرتب معاك يرتب معاك نفسك وأفكارك. الشخص ده غالبا مرات بيكون مفقود، أو يعني في ناس ما ما ما نصدم ناس في الحتة دي، لكن لو لاحظت نقطة الشخص الصح، هي الجملة دي مكررة
1: كتير
0: أو كتير تكررت بيدل على شنو؟
1: أنا من وجهة نظري الشخص الصح هو الشخص اللي عنده
0: حكمة، الأمان،
1: الحكمة الحكمة تمام واللي بيديك لما أنت هو مصدر أمان. طبعا هو الشخص الصح ده أنا ما حمشي لأي زول لو أنا ما حسي بالأمان تجاهه تمام. الشخص الصح هو يعني بعد إن هو مصدر أمان إنه عنده نوع من الحكمة على الأقل، يعني لما أنا أجي أتكلم معه يعرف بتين يسكت ويسمعني، ويكون عنده ويعرف بتين ينصحني، لأنه ما كل الفكرة إنه أنا كل ما أجي أتكلم مع زول بكون محتاج زول يديني نصيحة، أو كاد بس بكون محتاج إنه أتسمع بس تمام، أو كاد بكون محتاج إنه أنا يطبطب علي أتحضن يسيبوني أبكي، فهمت؟ تبكي وتتحضن من غير ما يقولوا لك ولا كلمة، أو كاد بتكون لا محتاج لنصيحة. فالشخص الصح ده يكون بيعرف يتعامل معك في كل الأحوال دي، يعرف بتين يتكلم بتين يسكت بتين يسمعك ويطبطب عليك وبتين يشد يديك نصائح تشد شوية من عزمك أو نصائح تشدك لو أنت ماشي في طريق الغلط. تاني حاجة إنه هو زي ما قلنا مصدر أمان، وإنه يكون الشخص موثوق به وأنت اللي بتثق به، يعني انت تثق فيه يعني انه هو ما حي يلومك في يوم من الايام انك انت كنت ضعيف، ما حيطلع ضعفك ده للناس، يعني يجي انت الليله تحكي له عن مشكله وتنكسر قدامه ليله، انه انا لما اجي لمرحله انه انا ضعفت وببكي وكده الزول بيكون مكسور. فانت لو ما بتثق في زول انه هو ما حيستخدم الحاجه ضد ضدك، فبالعكس ده الشخص الصح، ده الشخص الصح تماما.
0: الحكيم يعني اللي احنا بنقول عليه الشخص المختبر للألم، أو يعني عنده النصيحة الصحيحة أو عنده الطريقة اللي ممكن تخفف من أو تشيل من الألم أو توجهني في الطريقة الصحيحة بأنه أنا أدير الوضع ده كيف وأنا أتعايش مع الوضع ده كيف. تقوى شكرا لك ومبسوطين جدا لوجودك معنا، اتمنى تكملي معنا وانت يعني بتشاركي في كل سؤال بتشاركي في كل فكرة. الغالية الزميلة الأستاذة إيناس صباح الخير عليك، كمان هي بتكتب لنا بتقول صباح الخير على الغاليين، طلب المساعدة ما غلط ولا حرج، الغلط والحرج إنك تظهر إنك قادر وبعديها تفشل تمام. قمة الوعي إنك تعرف قدرتك لحد وين ونسيب الآخر يكمل معانا. أنا أكون عارف قدرتي وين لحد أو لغاية وين، وبعد كده أنا أسيب الآخر يكمل معانا المشوار ده، لأنه الآخر ده ممكن يعاني من زاوية تانية أو يكون شايف الزاوية أنا أيوة. عندي أو الناقص عندي
1: yeah.
0: وده الشخص اللي أنت بتتكلم فيه قبل شوية. لكن الواحد يقول لك كرامتي ويقعد يضغط على نفسه لحد ما يقع, لكن في نفس الوقت ما محتاج أظهر ضعفي لأي زول وكده. براك شنو الكلام ده؟
1: يا ودي المشكلة حاليا, دي مشكلة حاليا الناس وقع فيها. أنا بس عايز أضيف حاجة تانية لإناس, إنه في فرق بين إنه أنا أكون قوي طول الوقت, وفي فرق بين يعني عايزين نوازن بين القوة والمرونة. تمام. المرونة النفسية إنه أنا زي ما قالت إناس أنا عارف مقدرتي لحد وين وبقيف لحد هنا وبحتاج يعني بجيب زول يكمل معاي. تمام. دي واحدة من حياتي إنه أنا أكون مرن نفسي. مرن دي إنه لا أنا بسمح للناس إن هي تساعدني, بسمح للناس إن هي تتدخل معي, بسمح للناس إن هي تمسك إيدي وتكمل. إنه في حتة الكرامة ما معناتها عدم الكرامة إنه أنا أطلب المساعدة أو أطلب من شريك مثلا من شريكي إنه هو أيا كان من هو إنه هو يمشي معي خطوة بخطوة. ما دي ما لها علاقة بالكرامة خالص, إحنا فاهمين الموضوع ده غلط. إنه أنا أكون قوي هي طلب المساعدة على فكرة زي ما قالوا ناس كتير هنا دي قمة الشجاعة, إنه أنا أطلب مساعدة من زول. ما كل الناس بتصل للمرحلة إنه هي تطلب المساعدة من الناس. لكن لو أنا وصلت مرحلة معناته أنا عندي مرونة نفسية, بقدر أوازن بين القوة والصلابة والصمود, وفي النهاية مرونة نفسية أقدر أعمل بالانس بيناته وأقدر أعيش حياتي صح.
0: إذن المستمعين الكرام ما زلنا معاكم, ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع هذا الصباح الجميل. منو أقنعنا إنه الإنسان, منو أقنعك إنك لازم تكون قوي؟ إذا قلت ما في زول شاركنا كمان, ودي حاجة مهمة جدا جدا. نذكرك ونقول لك عزيزي المستمع إنك ممكن تتواصل معنا من خلال الواتساب إذا في أي سؤال, إذا متحفظ أو يعني بتحتاج لمساعدة معينة, بتحتاج لأي إرشاد أو توجيه, مرحب بك يعني. وإحنا سعيدين جدا بأنه ممكن نتواصل معاك من خلال الرقم 0539-76-56-35-9. ومرحب بأسئلتك, مرحب بأي فكرة أنت مشغول بها. منو أقنع إنه الإنسان, أقنعني إنه الإنسان لازم يكون قوي طول الوقت؟ منو قال إنك لو بكيت تبقى ضعيف؟ ومنو قال إنك لو قلت أنا تعبت معناها استسلمت؟ ومنو قال إنه طلب المساعدة عيب؟ منو قال لك طلب المساعدة عيب؟ هل ربوك على كده إنه ما تطلب مساعدة من زول؟ هل نشأت بفكرة أو في البيت يعني خدتوها لك كده نقطة وما في يعني أي مفر منها إنه ما تطلب مساعدة؟ الغريب إنه بقينا نعيش في زمن الكل فيه بيحاول, زي ما قالت قبل شوية واحدة من الزميلات إنه دارين نظهر, دارين نوري الناس إنه إحنا بخير, إنه إحنا كويسين, إنه إحنا ما في عوية. في في في في حقيقة كده.
1: أيوة
0: بعد الحرب في ناس أظهرت صورة أو أظهرت حقيقة كاذبة, وفي ناس حاولت إنه تهرب من الحقيقة دي إنه إحنا بنحتاج للمساعدة, ودي حاجة صعبة جدا جدا. ما في إنسان في الدنيا ما مر بيوم حس فيه إنه خلاص تعبت, ما في, كلنا مرينا بده. حتى أقوى الناس اللي بتشوفهم حواليك, أبوك, أمك, المدير, أي زول كان, كلهم عندهم لحظات ضعف. منو اللي أنت متخيل كده يوم من الأيام ما عنده لحظات ضعف؟ ما أظن,
1: ما في.
0: أقوى
1: الأقوياء بينهاروا,
0: أغنى الأغنياء
1: بينهاروا, أنجح الناس بينهاروا.
0: يا أخوانا إذا إذا إذا إذا دي الحقيقة لابد تعرف الموضوع بيحتاج لإنك أنت يا أخي أغنى الأغنياء. في ناس انتحروا, في ناس يعني كتر روحه بكل بساطة.
1: شوف معظم المشاهير وبالذات بتاعنا الفن بتلقاهم يعني لو جينا حقيقي أن حتى العالميين انتحروا ماتوا بالانتحار. في ناس ناجحة جدا, ناس ناجحة جدا من ناحية بيزنس وكده, بس منهارين نفسيا. حتة الانهيار دي ده الانهيار دي النتيجة النهائية للكبت. فهمت؟ أنا أقعد أكبت نفسي، أكبت مشاعري، وأخزن وأخزن وأخزن لحد ما يجي يوم من الأيام أنا ما قادر أستحمل أي كلمة، أي ضغط. يعني تخيل معي أنت شايل كيس كبير تمام، وماشي طول الوقت انت بتخد فيه حجار، طول الوقت بتخد، والكيس بيشنو بيوسع، وانت بتخزن، والكيس ما لاقي الحجار دي، ما لاقي حته. عارف لو جيت في الاخر خطيت بس الذره بتاعت رمله، الكيس هيحصل له شنو؟ حينشرط. ده فكره الانهيار، انه انا طول الوقت بملى، بكبت جوا، بملى الكيس بتاع نفسيا بتاعي، واخزن فيه واخزن فيه، لحد في يوم بس لو حتى لو في الشارع زول ما قصدك قال لك انت كده، او يا زول، او نهرك، خلاص هتبكي وحتنهار، والناس هتقول الموقف ما بيستاهل. هم ما عارفين انه فعلا الموقف ما بيستاهل، لكن ما عارفين انه انت كبت على نفسك وضغطت نفسك وما بتعبر عن مشاعرك، لدرجة انه بقت هي اذا ما اقول شو القشة التي قسمت زهر البعير. يعني القشة دي هي طلعت كل شنو الموقف. فانا بنصح انه ما نخلي نفسنا نصل لمرحلة الانهيار، تمام؟ اول باول خلينا نطلع مشاعرنا. طرق كثيرة ممكن أنا أطلع، مش بسبيك حاليا، ممكن أنا أكتب.
0: تعالي نقف في الحتة دي.
1: أيوة.
0: لإخراج الكبد ده، أو لإخراج المشاعر ده، أو للتعبير عنها. yeah. وإحنا بناخد خطوة، يعني كثيرين بيسمعونا، كثيرين بيتابعونا حاليا، ونفسنا كده إنه هم يفهموا إنه دي حقيقة ما yeah. فلسفة.
1: أيوة.
0: يعني الحته اللي بتقول انك تخرج تطلع الحاجه دي جواك، ما ما ما نظريه فلسفيه كده جابوها ناس علم النفس، او يعني زود داري يعمل ترند، لكن هي شنو؟ او يعني ابسطها انه الزول ده يعني في يومه في يقدر يطلع الحاجه دي.
1: شوف، لو انت عايز تعيش حياة صحية، انا طبعا صحية نفسية صحية، وانك انت ما يكون عندك كبت، لازم لو ما كل يوم على الاقل خلال كل يومين انت تقعد مع نفسك. لازم يكون عندك، انا بسميه دايما مي تايم. مي تايم ده شنو؟ انه انا بجيب مثلا لو بحب الايس كريم، بحب شاي، بحب، او لو ما بنغير اي حاجة، اقعد انا ونفسي، اقعد بيني وبين نفسي، اقيم أنا كنت كيف خلال اليوم، شنو زعلني. ولازم، لا إحنا مشكلتنا إنه إحنا بنكبت لأنه ما بنلاحظ الحاجات البسيطة اللي بتدخل فينا مشاعر سلبية، فهمتني؟ يعني مثلا الليلة أنا في الشغل زول قال لي مثلا كلمة أثرت فيني لكن ما وقفت عندها، تمام؟ ده شنو؟ ده حاجة خلت زعلتني لكن أنا ما وقفت عندها وعديت عادي. بكره حيقول لي كلمه بعد بكره، اللي حمن اصل لمرحله انه في يوم عايز اضربه، فان انه هو ما يكون قاصد انه هو في الوقت ده اللي انا عايز اضربه فيه ده، انه هو قال لي حاجه، لكن عشان انا من جواي الحاجات تراكمت، فانا بقيت شنو؟ ما قادر استحمله يعني بعد كده. فانه انا اقعد خلال اليوم، او اقعد في اي كل يومين، او اقعد على الاقل نهايه الاسبوع، اقعد بيني وبين نفسي اطلع المشاعر دي، اطلعها كيف؟ اطلعها من بكى، لو انا بقدر ابكي أبكي، لو أنا بقدر أصرخ أصرخ، لو أنا ما بعرف أبكي أو أصرخ فيه أمسك القلم والورقة أكتب كل المشاعر السلبية جواك. ليه؟ لأنه كده أنت بتفرغ المشاعر دي، بتطلعها من جوا، بتنزلها في الورقة وشيل الورقة وبعد كده شرطها. ما ضروري
0: تعبير.
1: أيوة، ما ضروري تحتفظ بقى. الفكرة أنه أنت بس تفرغ الحاجة ما كويسة دي جواك، بحيث انك تقدر تكمل بعد كده يوم جديد. وبعد كده كل ما انا بفرغ في الحاجة ما برجع بتذكرها، تمام؟ فبيكون انا عندي صلابة نفسية، انه انا لا، كل يوم انا ببدأها بمشاعر ايجابية جديدة، ما تراكمية، ما حاجات تراكمية جواي. فالطريقة اللي انت ممكن، في ناس لا ولا بيتكلموا ولا بتاع، بيمشوا، امشي ان شاء الله تمشي ساعتين، لما انت حس انك انت طلعت المشاعر السلبيه اللي جواتك وقف بعد كده. لكن لازم نقعد بيننا وبين نفسنا على الاقل خلال الاسبوع، دي حاجه مفيده جدا.
0: رايكم شنو المستمعين الكرام نجرب واحده من الطرق دي؟ وفي ناس عندها مساحه بتاعت اماكن فارغه ممكن يبكي فيها يصرخ فيها، وهل في بعض الاساليب اللي ممكن تكون مرات بطريقة انفعالية، هل ده يعني ده بيدل على إنه الزول ده بيطلع شحنة سلبية جواه.
1: أيوة أكيد.
0: في ناس بيتكورج، في ناس بتعلي صوتها، وفي ناس هل ده بيدل على الحاجة دي إنه في كبد جواه بيعبر بطريقة ما أو؟
1: أيوة أيوة. إنه شوف إنك أنت تعلي صوتك شديد أو أو يعني مثلا بنلقى زول بيكورك في في في موقف بيكورك بطريقة هستيرية، يعني بيعلي صوته وبيهيج وبيرفس وبيضرب، في حين إنه موقف الموقف صغير يعني ما بيستاهل كل المشاعر دي. فإحنا ذاتنا بنستغرب الموضوع ما بيستاهل، هو ليه عصبي كده؟ هو عصبي عشان هو عنده ضغط نفسي، هو مكبوت، هو ما عارف. فالموقف في حد ذاته مشكلة، يعني سبب له مشكلة كبيرة مع إنه الموقف ما كبير. فهمت؟ فدي ترجمة انك انت تكسر الحاجات في البيت، ودي كلها ترجمة لمشاعر جسمك. لانه شوف يا هيثم، لو ما طلعت المشاعر دي بطريقتك انت، براك انت بإرادتك، مشاعرك حتعرف تلقى طريقة تطلع بيها.
0: ده خطير.
1: yeah. عشان كده بدل ما انا اخليها هي اللي تنفس عن نفسها بطريقة عصبية، بطريقة انه انا أأذي روحي. في ناس بتصل مرحلة تقطع نفسها، عديل تجرح نفسها من الكبت والألم الجواها والضغط، أو في ناس بتنتف شعرها، أو في ناس مثلا بتاكل من القلق وبتاع. فلو هي، لو أنا ما طلعت المشاعر دي بطريقتي أنا، بطريقة بسيطة، بطريقة يومية، بطريقة عادية وسلسة، هي حتلقى طريقة بتطلع روحها فيني.
0: يلا الموضوع ده كيف معاكم الأصدقاء؟ يلا الموضوع ده بيحتاج إنه نقيف وما نظلم نفسنا. والحاجة جواك اللي انت ممكن متعباك الايام دي ما قادر تعبر بها، خلونا نعترف بحتة انه محتاجين للناس الصح، محتاجين للي بيفهمنا، محتاجين للممكن يشيل عننا شوية وياخدنا الى يعني بر الامان. دي حاجة مهمة جدا. هل في بعض الحياة ممكن تخلي زول يخفف الموسيقى أو أي نوع من الرياضة أو أي شيء؟ يعني هل ده ممكن برضو تعبيره في إنه يعني يمارس رياضة معينة أو نوع من يعني في ناس اللي بتمشي تلعب ألعاب قوة؟
1: أيوة.
0: في يعني في ولا هي
1: دي واحدة برضو ممكن تكون من طرق التنفيس عن الكبتة والمشاعر، إنه أنا أسمع موسيقى، أغني بصوت عالي. المهم دي طريقة، لو هي اللي بتريحك دوت أعملها. في ناس زي ما أنا قلت لك الرياضة ممكن تمشي، تتمشى أو تجري أو تمشي تنزل جيم أو تعمل فيها. في ناس كمان بالذات لو كان ربة منزل بيصلوا مرحلة، بس شفت لو غسلت عدة طلعت كل العدة وقعدت أغسل فيه حتى لو نظيفة، دي نوع من ده نوع فعلا. يعني أي نشاط أنا بعمله بطلع فيه الكبت بتاعي، الطاقة ما كويسة، المشاعر بتاعتي دي، ده حياة صحية. المهم إن هي تطلع.
0: يعني إذا كبد المشاعر ما بيعتبر قوة؟
1: لا،
0: يعني من الآخر كده.
1: كبت المشاعر يؤدي للانهيار، يؤدي للانهيار والضغط النفسي.
0: طيب وإحنا مكملين معاكم، وإحنا بناخد رسائل من المستمعين، وبناخد بعض المشاركات المختلفة من الناس الغالية اللي بتسمعنا والبتابعنا. أستاذ ميلاد، صباح الخير عليك. ميلاد منزول بيقول أحلى صباح بوجودكم مع راديو سمر، أحبائي بوجود دكتورة كاميليا وأستاذ هيثم، وبيقول إسبانيا بس وصلت طبعا، وبيقول بصراحة شكرا لكم عبركم أشكر أخي المحبوب قسيس كوة شمال، وبعد الوالدة ساعدني أكون شخص قوي في حياتي. تحية للقس كوة شمال، وتحية ل دور اللي لعبته كمان يا أستاذ ميلاد. يعني أنت الليلة بفضل وجودك في المجتمع، بفضل مشاركتك الدائمة للقبيلة والأهل لكل الناس، حقيقة كمان أنت بترد هذا الجميل بطرق مختلفة جدا جدا. وبقول إنكم بيكمل بيقول إنكم لو الصحة لو الصحة
1: يعني.
0: ياريت تعرف تطلب مساعدة من شخص له تجربة في حياة، ودي النقطة اللي احنا وقفنا عندها. بنشكرك جدا جدا. بكري آدم عمر بيقول التحية لكم، شكرا، بس منتظرين كمان مشاركتك، منتظرين رأيك تضيفه لنا. كودي نابليون شالوكا، صباح الخير عليك، مرحب بك يا كودي، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. بيقول منورين الإخوة هيثم وكاميليا، موضوع شيق وجميل حقيقة. الإنسان الذي له الفضل أولا أبي وبعض الأصدقاء، وأحب أضيف إنه قدر ما تمر بظروف يا إما تقوى أو تضعفك أو تقويك أو تضعفك وتكسرك هنا وتكسرك هنا، يبدأ في تأسيس نفسك من البداية. هل أنت عودت نفسك للصدمات ووضعت الحلول مسبقا والتعامل معها بجدية وحزم؟ حقيقة كنت غايب لفترة نسبة لبعض الظروف وجري الحياة، مبسوط أعود مرة أخرى للمشاركة. ربنا يبارك حياتكم. شكرا لك يا تشالوك، احنا مبسوطين جدا جدا بوجودك معنا. دكتورة كمان هو أضاف لنا حاجة مهمة وإحنا عبرنا عنها ومرينا بها، لكن يعني في ناس مرة تانية للشخصية التانية بتضيف على إنه في ناس لهم فضل في إنه هم يلعبوا دور كبير في بعض الحاجات المهمة في الحياة، لكن هو كمان بيضيف نقاط مهمة إنه قدر ما تمر بظروف يا إما تقويك أو تقوى أو تضعفك أو تكسرك هنا، قال بتبدأ تأسيس في نفسك. هل أنت عودت نفسك للصدمات ولا يعني في إضافة جديدة في الكلام ده؟
1: أنا بس عندي فكرة إنك تعود نفسك على الصدمات دي، هي إنك أنت تكون مهيئ نفسك عقليا مسبقا إنك أنت لازم حتتلقى الصدمة. وده الأول الكلام اللي أنا قلته في الأول، إنه أنا تعودت على القلق، اتعودت على الصدمات، اتعودت على التعب. فهمت؟ أنا هيأت الجهاز العصبي بتاعي إنه في أي لحظة حتجينا صدمة، فإحنا خلينا نكون مستعدين. وده عكس اللي أنا بقوله. فهمت؟ الفكرة إنك أنت لما أنت تجيك الصدمة تمام تلاقيك هادي تمام، وحتى لو الصدمة أثرت فيك شديد تجيف فيها تمام، لكن ما تتجاوز مشاعرك فيها. الفكرة إنه إحنا بنتعامل مع الصدمات والمشاكل والظروف على أساس إن هي لازم تقوينا في كل الوقت. تقوينا دي إنه إحنا نتعامل معها زي ما قال بحزم، وده صح، أنا هتعامل مع ده، لكن في الوقت نفسه أنا لازم أعيش المشاعر دي، لازم أدي المشاعر حقها. وبعد كده زي ما أنا قلت، بعد ما بكيت هتعامل مع المشاعر دي كيف؟ فهمتني؟ ودي المشكلة هنا، إنه إحنا بنقوي نفسنا شديد لدرجة إنه ما بنعيش المشاعر بتاعتنا. فهمتني؟ دي وإنه وشوف في حاجة اسمها التجاوز، إنه أنا مثلا كل حاجة بتجاوزها ما مشكلة، في أوقات في حاجات أنا بقدر أتجاوزها، وفي حاجات فعلا بتطلب منك إنك أنت تتجاوزها سريع. لكن المشكلة لما التجاوز ده يبقى ده أسلوب حياة، حتفضل تتجاوز الأمور لدرجة تخش في كبت النفس والانهيار والكلام ده كله.
0: ما زلنا معاكم المستمعين، ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع حلقتنا والاعتراف اللي دائما بيساعدك، الاعتراف اللي بيخليك انك انت قادر انك تفهم الحياة وتتعايش مع الظروف المختلفة. اذا الاعتراف بالضعف او بالتعب ما ضعف احيانا، ده أو دي أول خطوة يعني بيقولوها ناس علم النفس إنه نحو الشفاء.
1: أيوة بالضبط.
0: ودي حاجة مهمة جدا جدا، عشان كده إحنا بنشجعك على الحتة دي، إنك تعترف ببعض الحياة اللي ممكن تكون كانت غلط، تعترف ببعض المفاهيم، تعترف ببعض الحاجات اللي ممكن أنت ماخدها بطريقة ممكن تكون صعبة جدا جدا في الحياة. إذا خلينا كده نقول كده، آخر مرة قلت فيها أنا تعبان كان 200 بصدق، يعني بمصداقية ما تكتبها، لكن بينك وبين نفسك، وقلتها لمنه؟ هل لنفسك ولا قلتها لزول حسيت إنه ده الأمان بتاعي، ويعني وريت قدر شنو إنك أنت مر بظرف؟ هل حقيقة أنت مر بظرف وما كلمت زول وأنت تعبان لغاية هسه، وأنت تعبان لغاية هسه، أنت في ضيقة؟ هل أنت في أزمة ولما نفسك وقافل نفسك أنه ما قدرت تتكلمي مع زول؟ شنو الحالة اللي ممكن تكوني أنت مر بها حاليا وأنت بتسمعينا؟ ممكن يكون ما في زول عارف دكتورة، ما في زول شايف اللي أنت فيه وغير ربنا وأنت مع نفسك، لكن أنت في حالة حرجة جدا جدا، أنت في وضع نفسي يعني ما مفترض انك تكوني فيه، ما مفترض انك تكون فيه. انا ما بعرف شنو هي، كثيره جدا جدا ظروف الحياه وضغوطات الحياه وفي الغربه اللي احنا عايشين فيها، ويعني مسميات كثيره، لكن هل انت في الوضع ده، انت في الحال ده؟ فصعب جدا جدا انك تستمر، انك تكمل بالطريقه دي، انك تكمل بالطريقه دي. فاحنا معاك في هذا الصباح، احنا معاك في الصباح، ونقول انه في مساحه، في وقت كويس جدا جدا، ربنا بيقدر. احنا بنقول لكن ربنا كمان ادانا حكمه دكتور، ادانا عقل على انه احنا بشر بنحتاج لبعض، وما ضعف انه انا اجي اطلب. ونجيف عند حته ونمشي لسؤال مهم جدا جدا، شنو بيحصل لما نحاول نكون اقوياء طول الوقت؟ لمتين انت حتكون قوي؟ انت دار تفتكر يعني انت حتكون قوي لمتين؟ انت حتنهار زي ما انت سمعت قبل شوي، وانت حتنهار زي ما انت حتوصل لمرحله، ما اقول لك انتحار، وما بعد ما يعني اقول لك انه ممكن تكون انت خلاص قررت المشكله دي. ممكن فعلا دكتوره يعني زول يكون مر ب يعني مشكله حقيقيه، اذا كانت ماديه، اذا كانت نفسي، اذا حاليا ما في زول ما عنده مشاكل وفي الظروف اللي احنا فيها دي، لكن لمتين شنو اللي بيحصل لما نحاول نكون اقوياء طول الوقت؟
1: انا قبل ذكرت جزء من الحاجات، يعني انه لو انا لما انا احاول اكون قوي طول الوقت من غير ما اعترف حتى بيني وبين نفسي انه انا تعبت، انا ضعفت، وللاسف بسمع نفسي انه ما في مجال للضعف، ما في مجال للقوه، للاستسلام، ما في مجال للتوقف زي ما بقوله، انا لازم اجري طول الوقت. زي ما انا قلت قبلك، لو انا ما عبرت جسمي بيدفع الثمن، جسمي اللي هو جسمي ده هو اللي بيدفع الثمن، عقلي بيدفع الثمن، فهمت؟ هفضل انا متوتر طول الوقت، قلقان طول الوقت، هخش في اكتئاب، تمام؟ وشنو حلقة نفسي، انا دخلت في اكتئاب وانا ما عارف انا مكتئب، وانا بس حزين وما عارف، ما قادر اعرف السبب شنو. السبب ما هو جاك الليلة او موقف معين، السبب هو عبارة عن سنين او مواقف كثيرة ومشاعر سلبية اتراكمت جواك على مدار ايام طويلة، على مدار سنين طويلة، فبتصهر لك فجأة في ان هي جاك اكتئاب، جاك قلق، جاك فقدان شغف. طبعا فقدان شغف ده اي زول حاليا بيقوله انا فقدت الشغف، انه انا ما قادر اكمل في الحياه، انا ما قادر اكمل، يقول لك فقدت الشغف في الوظيفه، فقدت الشغف في الصداقه، في العلاقات. فقدان الشغف ده بيجيك برضو من التراكمات، اوكي، برضو من كبت، برضو من انك انت ما قادر، بتصل مرحله الانفجار مش الانهيار، اوكي، مرحله الانفجار بعد سنين طويله من الكبت، بعد سنين طويله من الضغط، بتلقى نفسك انت انفجرت في ناس بيتكم، انفجرت، ما عايز لا شغل لا لا لا، زي ما بقول بتنسحب من الحياه، بتنسحب من الحياه. فبيبقى الناس يقولوا ما كان كويس، كان مبتسم، كان بيقول، ما كان بيتكلم، يعني هو ما في يوم وصل مرحله عبر لنا انه هو تعبان،
0: وبنكون فرحانين.
1: ايوه،
0: الغريب انه احنا بنكون فرحانين انه هذا الانسان ما قاعد يتعبنا.
1: ايوه بالضبط كده، ايوه. ففجاه كده لما ينهار، فجاه كده تسمع به وبدا يتعالج نفسيا، فجاه كده تحس به انه هو لا، بدا ينسحب من الحياه. بنرجع نقول شنو، هو ما كان قوي، هو ما في يوم من الايام اشتكى، ما في يوم من الايام قال انا تعبت، ما في يوم من الايام حسينا به انه هو شنو، انه هو ضعيف. فدي الحاجات اللي بتظهر. المشكلة إنه لما إحنا نكبت نفسنا طول الوقت ونحاول نبان بالصورة بتاعت الأقوياء دي، للأسف بعدين لما نقع الناس ما حتساعدنا، ما في زول حيجي يمسك يدك، أوكي، كل اللي حيقدر يقولوا إنه هو كان كده وبيقى كده، تمام، ما في زول حيتفهمك، ليه؟ لأنه حيعتبروا إنه ده ضعف منك، خلاص هو منهار أصلاً. لما هو ما قدر الحاجة، ليه دخل فيها؟ ليه عمل فيها؟ ليه هو وليه بيحاول يصير لنا القوة مدام هو كان ضعيف؟ ما حيقدر يفهمه، لكن إنك أنت وصلت مرحلة إنك أنت انهرت.
0: خلونا نقف الوقفة دي يا أخوانا، خلونا نقف كده في الكلام ده، ويعني نعمل فحص كده سريع لنفسنا، نبتدي بها لنفسنا كده، وتعالوا ناخدها كده في ناس البيت، الناس اللي قاعدة في البيت، يعني أدي صورة كده، يعني مسحة كده عامة لناس بيتكم، أولادك، زوجك، بناتك، المسمى اللي عندكم كيف؟ يعني التسميات العلمية اللي احنا بنتكلم فيها بخصوص الحاجات النفسية داخل البيت، والممكن تكون يعني ما منتبهين لها، احنا ما مصحصحين لها، وعندنا الاعتقاد اللي احنا قلناه قبل شوية، والنتيجة دي ممكن تكون زي ما قالت الدكتورة قبل شوية ما كان قوي، ما حسينا به، وكنا بنصفق له انت قوي انت قوي

0: اليوم الليلة ممكن ما لاقي مساحة على إنه يعني يترجم كل الحاجة اللي درسها كل الحاجة أو يلتحق بوظيفة أو بمهنة أو ممكن يكون بمستوى أصدقاء أو حاجة. يعني حتى رجوع للسودان لا عارف ماشي شرق ولا جنوب, فواقف كده في دائرة هو بيلف حولها, وبعد كده تنتج ردود أفعال صعبة, تنتج حاجات إحنا ما لو كنا في الحسبان, وتجي الحتة ما كان طالع ونازل في القهوة وبيقعد في الشارع وبيضحك برضو إحنا ما حاسين بيه, فدي مشكلة. فخلونا نعمل فحص كده, خلونا نرجع كده لنفسنا ونشوف إحنا مالنا, أنت مالك, الوضع النفسي عندك كيف, الوضع النفسي عندي كيف صديقتي المستمعة. يعني دي حاجة مهمة جدا جدا. والسؤال ده شنو بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟ هل الكلام اللي قالته الدكتورة قبل شوية وقالته كميلة قبل شوية هو ده الحاصل ولا لا؟ تعالوا نشوف ميلاد قال شنو. ميلاد قال نصيحة منك, نصيحة منك شنو يا دكتورة في ضعف المالي بالذات للشباب اليوم مع الأمور الصعبة ومع مع مع قوة لكي أنهب, ومعي قوة لكي أنهب.
1: أنهب
0: تنهب زول, تسرق زول, النهب يعني الأمور صعبة, بيقول الحالة المادية صعبة ولكن يعني ومع القوة لكي أنهب يعني. ففي في فكرة زي كده أو في يعني بيقول لك شنو النصيحة ممكن تقدميها أو يعني نسميها طرق تانية ل ل ل ل ل ل
1: دي إيجاد حلول سريعة,
0: إيجاد حلول سريعة لموضوع الوضع المالي اللي ممكن يكون.
1: أنا بالنسبة لي الوضع المالي ده ما وضع مختصر على زون معين أو زي ما بقوله حصري على ناس حاليا. الوضع المالي يعني أنت لو جيت الوضع الاقتصادي عامة في العالم كله في مشكلة, لو جيت على مستوى الأسر تمام, بالذات مع بعض الظروف والحروب اللي احنا عايشينها حاليا أثرت يعني كتير. بس المشكلة انه بيبقى الكسب السريع ده اللي احنا بنفكر فيه, ان احنا عايزين نكسب وزي ما بقول نجيب بطريقة أسرع, ما عايزين نمشي بالخطوات المعروفة, اشتغل اتعب ادخر قروشي اخطط صح اصرف اقلل مصروفاتي بيكون عندي حياة مستقرة مالية. لا احنا عايزين اشتغل الليله حاجه او ادرى اذا بقول اجيب ضربه حظ اعمل حاجه الليله يكون عندي طوالي 20 مليار في يديني. من وين من وين وين الظروف اصلا ما ده. لكن لو كل ما الفكره بالنسبه لي لو عندك قوه انك انت تنهب وما نهبت طبعا انت كده عملت الوصايا العشرة, لكن لو سرقت ودائما حاجه بقولها لو انه اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل بس.
0: ودي حاجة يعني ننتبه ونخلي بالنا منها. شكرا لك يا دكتورة وشكرا لميلاد للسؤال. لكن في تاني إضافة من صديقنا جمال ويلسون. جمال ويلسون صباح الخير عليك وتحية طيب, وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. وكمان لشاب أستاذ سمير صباح الخير عليك يا سمير, تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. والعزيز الغالي الأخ الفاضل النابو سليمان, مرحبا بك يا النابو, سعيدين جدا. وبيقول تحياتي هيثم والأستاذة كاميليا, في سلام خاص وتحية من النابو. مبسوطين جدا النابو إنك كنت بتسمعنا وبتتابعنا. وسمير, سمير بننتظر مشاركتكم أنتوا الاثنين. جمال ويلسون بيقول شنو, صباح الخير أخي العزيز الأستاذ هيثم والدكتورة الفاضلة كاميليا, موضوع الحلقة اليوم رائع جدا. نحن نعيش في عصر الضغوطات النفسية والاجتماعية, المهم كيفية التعامل مع هذه الضغوطات والتحديات وبطريقة مبسطة, كيف ترقص وسط العواصف دون أن تقع. يا أخي أنت خطيتنا في مطب صعب, لكن أنت نقف عند يعني مشاركة الأستاذ جمال ويلسون عصر الضغوطات النفسية والاجتماعية, ما في مسمى تاني.
1: صح.
0: وهل ممكن نكون يعني نجل النقطة, هل ممكن نكون إحنا أفضل وضعا أو حالا من ناس تانية؟ في بلدان تانية.

0: ولا هي هي؟
1: شوف المشكلة
0: إذا كان هو العصر.
1: هو المشكلة بتبقى يعني أنا بقدر ألخص لك المشكلة كلها في الجهاز الذي نملكه هنا. الضغوطات جاية من وين؟ كل ما انفتحنا على هذا العالم من خلال السوشيال ميديا والإنترنت الضغط بيجي من وين؟ من المقارنة. تمام، انا بشوف هنا ناس ناجحه، ناس عبرت زي ما احنا بنقول ناس، والنجاح بالنسبه لي دي الحاجه اللي انا بشوفها. انا ما بشوف الضغوطات اللي هم بمروا بها، بشوف السايد الثاني. لكن انا بيجوني هنا في السكرين بتاعي بيجيني نجاحاتهم، بيجيني ان هم مبسوطين، بيجوني ان هم وصلوا للحته اللي انا عايز اكون فيها. انا بجي بقارن نفسي انه انا حاليا انا ما عندي ولا حاجه، انا مفروض اكون زي شنو؟ زي زول اللي قدامي في الاسكرين ده. فبيبدا الضغط كيف؟ بيبدا انه انا ما بشوف هو عمل شنو وبعد كده انا اعمل، لكن انا عايز اصل، بس المهم انا عايز اصل. فبيبدا انا شنو؟
0: ارسم خيالات،
1: مش ارسم بأسرح. خيالات، اانب نفسي، فهمت؟ واضغط على نفسي نفسيا انه انا انسان فاشل، انا مهما عملت ما هعمل، او انا مفروض زي ما قال حسي اشوف طريق سهل جدا انه انا اصل للمرحله دي من غير ما شنو ما اتعب. تمام. تاني حاجه، فكره الترندات اللي بتحصل، ده في ترندات النجاح وترندات السفر وترندات دي ناس عايشه حياتها هي. لو انا جيت دخلت جو حياتها ممكن اكون ما عايزه حياه لا هم عايزينها. وكتير كتير ياما كتير من الناس بيقول لك ما تصدقنا احنا على مثلا السوشيال ميديا، ما تصدقنا على الانترنت، لانه حياتنا ما مثالية. فهمت؟ يعني عين واحد من الحاجات، الاسبوع اللي فات بقرا قصة الواحد لاب، هو انفلونسر اي ثينك، هو منفصل من مرته وبناته عايشين مع مرته، فبيعمل فيديوهاتنا من هو يجوا في الاجازه، بناته كبار. فعمل الفيديو هم استقبلهم في المطار ومشوا المصيف وقعد انبسط معاهم وكده. جاء بعديها بيوم عمل فيديو، ده الفيديو اللي انا حضرته، بيتكلم يا جماعه انه ما تصدقوا كل حاجه على السوشيال ميديا ولا تصدقوني حتى انا. قالوا امبارح انا صورت لكم الفيديو انه بناتي جو واستقبلناهم وشفتوا كميه الحب اللي كانت ظاهره في الفيديو وانتوا عبرتوا عنها وشكرا للفيديو هذه، بس انا عندي مشكله حتى مع بناتي. واحده من بناتي بتكرهني ومحملاني ذنب انه انا وامها انفصلنا، وقاعد يتكلم انه قدر شنو بنته دي في كل لحظه بتحاول تجرحه وبتحاول تألمه وبتحاول تذكره انه انت السبب انه انتوا فصلتوا، ما عايشين بيناتكم مع انه بنته كبيره. تمام. فبيقول انه ما كل السعاده الظاهره دي هي حقيقيه. ليه؟ لانه ما بعد الكاميرا انا عايش الم وعايش انفصال في اسرتي وعايش ظروف مع بنتي ما قادر اخليها كيف تسامحني. فدي دي دي معضله هنا انه انا عايز اعيش الاسره دي، فهمت؟ عايز اعيش السعاده دي، عيالي بحبوني وانا بحبهم كده، وبنسى انه ممكن بعد ما يطفي الكاميرا هو بيعيش ظروف زيك، يمكن انا في وضع احسن منه. مثلا أنا أسرتي كويسة، يعني من ناحية أنه هم ما منفصلين، قادر أهزر مع أبوي، قادر أضحك، قادرين نقعد ناكل مع بعض. لكن هو بيحاول يصدر لي فكرة الأسرة السعيدة، ما عايش الحياة دي في الحقيقة. فالفكرة بيبقى في المقارنات، أنه أنا بضغط على نفسي من وبقارن نفسي بحاجات يعني ما لها علاقة بحياتي أنا. ودي المشكلة هنا، انت شوف حياتك شنو اللي بتقدر عليه واعمله وشنو اللي ما بتقدر عليه واسيبه. انت ما مطالب انك تكون مثالي ولا مطالب انك تشبه الناس.
0: يعني احيانا قد الله يضعنا في حكمة ما لتوصيل فهم الى توصيل فهم او فكرة هي بعيدة من منظوري، هي بعيدة من الفكرة بتاعتي. وزي ما انت قلتي احيانا بتكون في حالة يعني انت ما عارف وصل لها الناس دي كيف.
1: صح.
0: الغنى اللي وصل له الزول ده انت ما عارفه كيف، اذا كان بطريقه شرعيه.
1: ايوه،
0: طريقه ما شرعيه. وحتى النظره الظاهريه اللي احنا بتوهمنا اليوم وهي خلف الكاميرات دي، وكثير من الناس ممكن ما عارفين ان الكاميرا دي بتاخذ زاويه ممكن تكون هي ما الحقيقيه.
1: هي غالبا، مش كتير، غالبا بتكون مع حقيقيه، ودي للاسف
0: السعاده المرات اللي قال بيشوفها في السيلفي هي ما سعاده.
1: صح،
0: هي لحظيه، يعني ده عن تجربه وده عن حقيقه. وفي كثيرين قصص قد يعني نكون احنا ضايعين فيها ضايعين فيها. فإذا ما تعيش بالظاهر، ما تنخدع بالظواهر. وزي ما بنقول يعني في ناس كثيرين من أول نظرة ما تحب الحاجة دي. الموضوع ما بس بقت إنه تحب البيت من أول نظرة، لا، ما تحب إنك تكون على الصورة من أول نظرة اللي أخذت فكرة كله سرحت بيك ودتك لبعيد. إذن بيحصل حاجات كثيرة لما أنت تحاول تكون قوي طول الوقت. إذن منو الأقنعك؟ منو الأقنع الإنسان إنه يكون طول الوقت يعني قوي؟ دي الحاجة اللي إحنا مهم جدا إن نفكر فيها. تعالوا نأخذ رسالة تانية من صديقنا عمر السنوسي. عمر صباح الخير يا عمر السنوسي، وإحنا مبسوطين جدا جدا. بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، يا سلام عليك. وبيقول الإقناع هو الذي يفرض لنا القوة يعني دوما والوقت طالما نحن سعيين لأجل الغاية. أما طلب النجدة من قبل شخص آخر ليس إلا تمهيد لهدف قصير في زمن حساس، يكون من الشخص المناسب ومتفهم لظروفك المؤقتة، ويكون متفق عليها بالمردود لاحقا. يا سلام عليك يا ود السنوسي. تسعة دقائق هي بتفصلنا عن نهاية الحلقة. لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الابليكيشن، وإحنا مبسوطين جدا للناس اللي يمكن حملت تطبيق الراديو سمر وبيجت تسمعنا بالصوت. وفي ناس ممكن بتسمع وبتشاهد الفيديوهات وبتشاهد الحلقات بتاعتنا يوميا. إذا مرحب بكم، وإنتوا بتتصفحوا وإنتوا بتزورونا وإنتوا بتكونوا معنا، وحابين كمان إنكم تشاركونا تفاصيلكم عبر الواتساب ومع الفريق المهتم إنه يواصل معاكم حديث خاص جدا جدا. وإحنا مبسوطين جدا بمشاركاتهم يعني وجودهم معاكم. إذا بنقول لكم يعني انتظرونا في الأيام الجاية، عندنا مفاجآت جميلة وجميلة جدا لبودكاست جميل وفيديوهات ريلز جديدة وحاجات كده مهمة جدا إنكم أنتوا تكونوا معانا وتشاركونا هذا هذه المفاجأة الجميلة. إذا تحية لكم، ونتمنى في الصباح ده إنه نهدأ نروق ونبسط الأمور كده عشان ما نمشي لحتة صعبة. هل الزول القوي ممكن ينهار؟ سؤال ده مهم جدا جدا يا أخوانا. الصراحة جد أنت ما طوب، أنت ما حجر، يعني أنت ما جماد، أنت إنسان، والحاجة دي مفترض تكون عارف. هل الزول يعني ما سؤال ده ذاته ما عارف كيف هل الزول القوي بينهار؟
1: أيوة قلنا القوي بينهار، وانهياره أصعب من الزول العادي، من الزول اللي احنا بنفتكره اضعف. لانه يعني زي ما احنا حسي حكينا انه مكان قوي، مكان الانسان المتعود انه هو يتكلم عن مشاعره، المتعود انه هو يبكي، المتعود انه هو يشكي، يعني المتعود على الحاجه دي، ما خلاص هو بدا نفس عن الحاجه دي، فما بياخد وقت طويل لحد ما ينهار، او ممكن ما ينهار اصلا، لانه خلاص هو بدا زي ما بقول شنو كل مرحله بيجدد نفسه، بيطلع الحاجات السلبيه. لكن الإنسان القوي طول الوقت والبيكبت مشاعره طول الوقت هو الإنسان الانهيار بتاعه أصعب بكتير من الإنسان الضعيف. أنا بس عايز أقول إنه المشكلة ما في إنك أنت تفضل قوي طول الوقت، المشكلة إنك أنت تفتكر إنه القوة الحقيقية إنك أنت ما تعبر عن مشاعرك.
0: وده المفهوم الغلط.
1: دي الحياة
0: الغلط. وصراحة يعني ده تحدي لكل زول بيعتقد، كل زول خاطف نفسه إنه حيظل هو قوي. وخلوني كده يعني أعتذر كتير لكل زول أقنعه، لكل زول زي كده مسكين، لكل زول يعني يوم من الأيام قالوا لي دي القوة. يعني إنك ما تبكي وما تطلب المساعدة وما تقول لزول أنا محتاج وما تقول أنت تعبان، يعني واضح في ملامحك، واضح. نرجع تاني نقول أنت كائن، أنت إنسان وعندك مرونة معينة وعندك طاقة معينة وعندك قدرة معينة، وقدر ما عدلتها، قدر ما شلتها كده ما تقع، كده ما تقول أنا تعبت. أمشي اشتغل أسكت بس وشوف النتيجة شنو. إذا يعني خواتيم سريعة وإحنا بنمشي في الخمسة دقائق, شنو القوة الحقيقية؟ القوة الحقيقية
1: شوف القوة الحقيقية إنك أنت تكون إنسان عندك المرونة النفسية, تمام؟ بتعرف بتين تتحمل الضغط, بتعرف بتين تقول تعمل بوست كده أنا عايز أرتاح, أنا عايز أرتاح, أوكي تعبت عايز أرتاح, بتين أنت تواجه الموقف ده بكل قوتك, وبتين أنت تنسحب من الموقف ده, وبتين أنت تطلب مساعدة من الناس, تمام؟ وبتين أنت تعبر عن مشاعرك من غير ما تستسلم لها. يعني شنو؟ إنه أنا أقول إنه أنا الليلة حزين, أنا زعلان, أنا متضايق, لكن أنا ما بستسلم للمشاعر دي, ما بخليها هي تسوقني. إنه أنا أعترف بها حقدر أعالجها, حقدر أعيشها وحعالجها, لكن إنه أخلي أستسلم لها يعني أنا أخليها هي اللي تسوقني وهي اللي تتحكم في تصرفاتي وفي قراراتي تجاه شنو, تجاه الموقف أو تجاه الآخرين. وإنه أنا لما أسقط ما مشكلة, ما مشكلة لو وقعت, المشكلة إنه أنا أفضل واقع, إنه أنا أقوم من تاني ويكون أجدد قوتي ويكون عندي شنو, عندي الطاقة إنه أنا أبدأ من جديد. ما مشكلة زي أنا برجع أقول, ما مشكلة في إنه إحنا نكون قوية طول الوقت, المشكلة في إنه إحنا بنفتكر إنه ما مفروض نعبر عن مشاعرنا. أنا ما أعرف إنت عايز تختم ولا لا, لكن لا أنا
0: لا في رسالة يعني هي جات نتيجة الكلام أنت قلتوه عن المقارنات, ونقطة دي حساسة جدا جدا. جمال بيرجع بيقول مقارنة نفسك مع الآخرين والغيرة هي أكبر كوارث في جميع المجتمعات. الامتنان والثقة بالنفس كنوز ثمينة, يا بخت الإنسان الذي له هذه الصفات العظيمة. للحتة بتاعت المقارنات المتعبانة المؤلمانة اللي احنا مخدوعين من من هذا الجهاز المفيد اللي احنا مفترض نتعلم
1: حقيقي
0: نستفيد منه
1: سلاح ذو حدين,
0: لكن احنا موهومين بالخدعة اللي بيخدعونا بها الآخرين.
1: صح,
0: يعني دي حاجة صعبة جدا جدا.
1: yeah.
0: هل طلب المساعدة ضعف؟
1: لا.
0: لما نقول يا أخي أخوانا يعني اللي بيقنع الزول منه منو بيقنع؟
1: أنا معلش ما حق طيطك, أنا عاجبني جدا إنه كل الردود كانت أو كل الرسائل هنا لا طلب المساعدة مع ضعف, لا طلب المساعدة قوة, لا يعني هم كلهم هنا متفقين إنه إحنا الكلام اللي بنقوله طلب المساعدة مع ضعف, وفعلا طلب المساعدة بيطلب منك شجاعة شديدة كثيرة وتعتبر قوة في حد ذاتها. بس الكلام هل بعد كده إحنا بنعمل الحاجة دي بطريقة عملية ولا هو بس مجرد شعارات وكلام أنا بقوله؟ الحاجة لو أنا ما طبقتها حتفضل المواضيع زي ما هي. لو جينا بعد 10 سنين في نفس المكان اتكلمنا عن الضغط النفسي والضعف وكده, لو أنت ما بتعمل طرق عملية بعد كده وحاجات البسيطة اللي قلناها دي هترجع تاني تكتب لنا نفس الكلام بنفس الطريقة. ليه؟ لأنه أنت ما بتتعلم. فالفكرة إنه إحنا كلنا بنعرف طلب المساعدة ده, لكن لحد حسي ما كل الناس عندها الشجاعة ان هي تطلب المساعدة.
0: الحتة دي كمان مهمة جدا جدا, انه الانسان هو انسان, هيظل هو انسان يبكي ويجوع يعطش يتعب ويصرخ. دي كلها المسيح عاش هذه التجارب. كان انسان زينا
1: بالضبط,
0: وكتب عنه انه يقدر يعين المجربين لأنه هو
1: يجرب.
0: ودي الحقيقة, يعني هو نفسه الكلي القوة والقدرة كان زينا واحد, وحب إنه يقول لنا مهما كان أنت جسد فاني,
1: صح,
0: أنت حتنتهي, أنت حتضعف, حتقع, حتكون مرهق, حتوصل القوة بتاعتك اللي أنت معتمد عليها تنهار. سنونك, عيونك, جمالك, كل ده بوقت. ف ده بيقول شنو؟
1: صراحة يعني أنت قلت حتة المسيح دي ليه؟ لأنه المسيح عاش كل هو على الأرض, عاش كل المشاعر دي. مسيح بكى, اتألم, جاع, حس بالوحدة, حس بالضعف. حتى هو ماشي على الصليب, يعني الآية بتاعت بيكلمنا إنه المسيح أظهر ضعفه كإنسان, إن ريت أن تعبر عنه هذا الكأس. فالمسيح عاش كل المشاعر دي, فهو قادر لما أنا أجوب الضعف ده أجوب بالحاجة دي قادر يورينا أنه لا أنا بقدر أعين وبقدر أخلي الناس في حياتك تقدر تعينك. المشكلة أنه إحنا بنلغي إنسانيتنا بأنه إحنا بنفتكر أنه الضعف ما خيار عندنا, فبنلغي إنسانيتنا وبنلغي كينونة وبنلغي الحاجة اللي الله خلقنا على بيها اللي هي حتة المشاعر وحتة أنه نعيش المشاعر وأنه أنا أكون تبع يعني أكون كإنسان. فالمسيح قدم لنا نموذج جميل جدا في حتة أنه هو عاش كإنسان وعاش كل المشاعر دي ما عدا الخطيئة.
0: بولس نفسه
1: yeah.
0: صرخ صرخ زي كده, هو متألم في شوكة في جسده وكل حاجة yeah. لكن قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. بطرس ضعف
1: yeah.
0: في الخان
1: yeah.
0: في الباع
1: yeah,
0: وفي النكر وفي الجرى وفي كل اللي تألم وفي حتى أنه يعني حاول أنه يقول لربنا أنا ما بقدر yeah. أنا تعبت. موسى ده يعني في ناس بتقول yeah. على انه ما خش ارض الموعد لانه
1: yeah.
0: في حاجات يعني
1: حتى يهوذا يعني يهوذا مش شوف مش انتحر ليه لانه حس بالذنب فكل دي مشاعر
0: نتيجه يعني yeah. شوف الحاجه الصعبه انه يعني حتى ايليا
1: yeah, يعني نبل باكي
0: شوف الحاجه الحال الانسان هو انسان
1: yeah.
0: يعني الكتاب المقدس ما اخفى لنا حقائق انه يوري الانسان ده كائن زي وزي يعني انتوا حتشوفوهم yeah. او انتوا قريتوا عنهم انتوا سمعتوا عنهم في السابق. ما هم بس رسل وما كان فيهم بس الوحي الإلهي لكن هم كانوا بشر زينا yeah,
1: yeah.
0: هو ده يورينا على انه ناخذ المثال ده ونفكر انه يعني نتعلم من هذه القصص والامثال والحقائق اللي يتكلم عنها المسيح
1: yeah.
0: كل من قابل المسيح طلب المساعدة صح. لانه كان تعبان
1: صح.
0: الاعمى واللي كان جايع واللي كل ده كانوا هم شافوا الحقيقة دي وعاشوها لكن ما تركهم وقدر على إنه يعينهم وقدر على إنه يعولهم قدر حتى إنه
1: يتحنن عليهم
0: ويشارك الفرح. بالمناسبة وقت ما يعني يكون في فرح المسيح شارك فرح وشارك في احتياج
1: صح.
0: ده يدل إنه يعني المساعدة موجودة ولا interaction
1: أكيد طبعا أكيد طبعا يعني المساعدة موجودة هي إحنا بنحصل على المساعدة بس لما نطلبها
0: قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحقي الروح. عزيزي المستمع أنت إنسان وأرجو أنك أنت ما تدعي القوة دي وخليك أنك قادر على أنك تستوعب حتة إنك أنت حتضعف مهما كانت القوة اللي عندك مهما كانت القوة اللي عندك أنت حتمر بمرحلة بتحتاج. ولكن إحنا بنحتاج على إنه نكون مستعدين وعارفين واعيين ومدركين على إنه برانا ما بنقدر. المعونة والاحتياج الحقيقي أطلب الله أطلب من ربنا خليه يديك النعمة خليه يديك الحكمة. نعم الله خلى ناس قريبين مننا خلى الناس يكونوا بيحسوا بينا بيعشروا بينا. ما كل الناس اللي انت خايف انه ما يكونوا صادقين يمسكوا اسرارك. في ناس صادقة في ناس امينة في ناس مخلصة في ناس حكيمة yeah. في الحياة دي حتلقى الكويس والكعب حتلقى الواعي والحكيمة على انه يقدر يوجهك. خلينا ناخذ رسالة ختامية من صديقنا ديسكفر وارجع لك الفكرة على انك تختم لنا. بيقول ديسكفر صباح الخير وصباح المحبة والسلام لكم جميعا استاذ هيثم وضيفتك الكريمة دكتورة كاميليا. بيقول بس أنا من جانبي بشوف سبب الخلافات هو عدم الاعتراف. وبيقول والرب في كتاب المقدس بيقول فإن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخطأنا معرفة الحق لا يبقى بعد. أتمنى يعني الآية دي توضح أكتر علشان نقدر نقراها صح عشان ما نقول. لكن شكرا لكلامك شكرا لمشاركتك لعدم الاعتراف في انه يعني حتى الناس لو زول غلط على الثاني زول غلط في حق اخوه وكلام زي كده مهم جدا جدا انه يعترف مهم جدا جدا انه يشارك. تقوى بتقول القوة الحقيقة بترجع للإيمان بالله وبنفسك ودي الحاجة المهمة. تقوى تيسير شكرا

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر، حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه، ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس، ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجريد. الإنسان يسأل والله يجيب.
1: حبنا ما تنسيت مرحبا بكم ديبنا يوم برنامجنا يوم ديب رأي قلنا تهاجيتو رأي إن دنبل مبهلتو رأي بهلت رأي قل هلقنا وهدف قل هلقنا هدف حقوبنا أسك هدف اللي مبزح إنشك وبكل حيلتنا ندرك ديبو كبرأي لي للدرك ورأي لألبو أمرت منبو ورقبت منبو معنى تلبو رقبت كافية يكون قل هدفنا الحق وقل نبسحو لدركنا طموح وحماس قل هلقنا بنا حماس حق ألبنا ومتحمسين حق يقبعنا يقل لحي يقل لها الحزي ويقل لها نديل الحزي طموح حق لبنا مبر رقبة نقبي ولا رقبة الله لبناتا قاسنا تقبي ودي بعوتين بزح كابزحام الدام عند شقو شقو البهلات قلوم مال جمعت إلا هدف اللي مال من الله تحزي هدف حوانتو الهدف لباكع ميتو لرأي لرب الهبيناتو والإطلبنا لكرأيو يقلق النشكي بنا كرأي لألبو ولا رأيو بطموح وبرقبة لدركة ديبو لا شك من شكه اتعوتي بزح وتنجح كبزحام الدام أم العرف ليتا للتصبرو وشقلهم للأبو وشقلو قلوم سلاد ليتا لقبا اقل مال لشقو اللوم لهدف من لسحتو قدامتو كقلت هدفنا نهلي هدف قل هلي قلنا اقل مال ليتا قلنشك على ابنا كل آدمي ربنا خلقو بسلف دي بلبو هدف كرا لهدف اللي التقل بصح عمل ولالي لتريه وبكل حيلته لشكه دي بقل بصح قدر حيلته حوانيت وفترانيت لقبت اقل حمق هدف ليت لشكه ورايح حكير لبو وقريم للحسب فلا ليتا كورت قدام تعوت قل بصح او اول هدف قل هلقلو وجب وحقول هدف رأي قل هلقلو كرأي وهدف مثل يجي سو من قبي هدف لهلقلو العدمي انبر رأي رقبت ليت حوانيت تلحزيو قل بصح يقدر الحزيوتو كل بصح ولا مشوارو اقل اتمم والتهدف اقل بصح هدف قدمون ذكرة تقل الدرك كم سلهما طموح قل هلقلو كآدمي زكاة من هلقلو ورقبة من تلقلو رقبة حوانيت إلا رقبة مركاب كلها معنى طلبة قدام رأي لألبوم برأي اللي تمرحو كسل وتأجيل وبل تملكو اللي من مزي من رقبة حوانيت بأفليت ألم بالله وبداي لناو علّه كتمعال لتعل وبداي لنرئيا بيان بالعمل لتقبي قل طموح قل هلقنا وحماس قل هلقنا يقبأت من قبي رقبة حوانيت اتحت لي تعبت صح قبل ابنت مال أمن قبي قل ننجح ينقدر كقل ننجح مقل نيدبنا هدف قل هلقنا ورأي قل هلقنا كرأيين دنبل كمات مسلها الله لبتو للرئي عنتات يكون البلاد دام كأنتات لقنح ولا الرئيحة تيكو رأيين دنبل إبل ابنان لنرئيو ورقبت المودد يبو كترقبتنا إقن نمزاء ورقبتنا قن نحقق وبيان من العمل إقن نشكي إبل ابنا إقن نشكي بنا وبكل لبنا وبكل حيلتنا يقبت من قبي أوروت آدمي انبل مير حايلة قيس أور لمرحون قبي كبرأي لي قيس بعور لتمرح كل إيتهم عور عور من مرح أيا بزحو اتحفرت واتقو كبهدف قلت تمرح بحياتنا دول هاي معنات وهدف ركب كمعنات وهدف لها بحيات ميتة بخطط وبستات لتقيس خطط وستات للبو آدمي لما نابرتو حتى تمطم لبا ودي حتى يبزح كتل حد زي قلب صحورات قدام مقل هلقلبو طموح قل هلقلو ورأي قل هلقلبو كمسل هما من تأجيلو من هكوت قل يريم كهكوت دي متكره دي فشل كره كم سلومة تأجيل حتى يلعب الزح كتبان حزي قلنا بصح طموح قل هلقنا ويجب يقبت من قبي لن حزيو ينركب كحيسان ما تنسيتنا دي بكل ما نعبرتنا لسدينا ستات ورأي يقل هلقنا بو كربي تلبنا لكرايو هدف وهياب لهبيناتو حنا قلو قلنا بلحو ودي بقل نشكبنا كلت هيبيننا هياب بلاش حنا اقلوق نحقق النشكبنا كلا خالق عينا دول هبيناتو قل هياب هتوق اللي يدينا عند يجبي إحنا بنوصل جن يديو. كتوق دايو إجر لها بينا ولب لها بينا وعقل لها بينا. إحنا قبل اللي جلت نفع. بهتو لها بيناتو. وتو إرادة وحريانها بينا. كسنية جن حري وتل الحرية جنا. اللي لها بيناتو حياب. وطلبنا لو دايو رأي. جنش قديبو وديو أكانو جنا بصحو. وجبنا. كب قمش لقيس إن بالهدف. ديب حتى يبزح ولتفلل. كلامنا عبرتنا كلها بستات

بسأله أسئلة يبدنت حاجته كلهم ما تنسيه اللهم أسئلة بزحيت لأكو كمن الأسئلة الله قال لي الأسئلة ندقر أنا لا بليش لتحبايه بيوما إذا نقراته حبونا ما تنسيتنا حنا ذاك الرئيم وقت الكتاب مقدس ندنك أري قد قامات من ندن دقم والإللي اللي نسمو العلوم مشاهدين بو وما تنسيت تبلا حلقة الله لأسئلتنا يوم إن بلس جني جربتو ولا أسئلة الله من كتاب قدوس الملسة وتهجيل نايو هجن نوركم تا ونور شكل لو بنوركم تا ودي بسلمات كم ينقيس حقوق القرآن ونفهمنا كسلمات لطردكم تو وكم تل نبدأو للبل هجاكا إجلية نور تا وقري له خطوط لنا يلا وجيه نور ودي بنور قيس لبل كورس وعلم لبل اللهم لبرامجنا قبي صلاح اقول لقرو او اقول لها تحلالفو دينهم ميت للبل سؤالتو وحنا تبليسنا منبل من كتاب قدوس المبلس وهتو والكتاب اللي لما الزامير بديبو وكتبنا انبياء بديبو وانجيل بديبو بحالت بشارات واللي يسوع المسيح للارين قبيل الحبرانا من لا كتبت الله كلها وهتو كمان الجاي ومدحنان عدامتو كماسا وكل الانبياء بكم تهاجو وهتو كرامت ناي دنغوبة يقول الدرب ناي ود عدام وعول لا دفع يقول كل جنس ود عدام قل النجي ود حنقل هبوك مسرهما أسكر بقل بلسو وعلاقات مسر بقل لسني كوب الأمنة اتربكم لا قبل ومسر بكم للسالح ما ينري إلا الأنبياء لا تحاقوا باه جياهتا مسرهما دي بشارات أو دي بكتاب إنجيل هلي كحنا من حنا دول انبل نحنا تيليت ودراسنا يسوع المسيح حنا القرآن من البلدي بالله أهل الكتاب بهلت اللهم سب كتاب مسيحيين بهلت كتب يسوع المسيح مسيحيين لبل وتيريتنا يسوع المسيح كم سرهما كم سهم قدام نفسهم مسيحيين لبلو لكن كدر نفسه مسيحي لسما هتو تيريتنا يسوع المسيح بأمان يكون كبوفوه للبلاء الدام وقلنا وصل السمية سميت ولا قبقر حرها يبا إلا بهلت هتو تيليا إنا يسوع المسيح بهلت يكون

حبوا لما تنسيتنا مرحبا بكم كلهم متنسيتنا نشكرهم إجلا سلات للسألوة وروت أذي تلا حلقة الله سؤال السألناتو انتم دي بلة تبولو كل سني من ربيتو تبلو لكن أكوي لقبقى من ربي مزي للي بلو لكن هتلبل أنا دي بلا سؤال دي بلا يتفق مسلكم كربي لسنين دي خلق لأكويكم خلقا أمر لبلانا وحنا ندبلس بلو من كتاب قدوس تنبلس وحنا بسؤال قلنا بلسو تلسؤالو كعين ناي ماي ماي سروي لبا ماي لي سروي من عين بحتي ماي رسوح مثمنا كمن حتى عين ماي رسوح وماي سروي إيمازي ندبينا نبلس كم سروما ماي مالح وماي سني وماي سروي من حتى عيلكم يفكر انري كربي أساسنا خير وأساسنا شر كليتو قلق با يقدر كتو أساسنا سنيت وربي كم سنيتو وهتو بسنيت كم قيس ودي بسلمت وبرهات كليتا مسلكم يقيسا كربي نور لقبا وسلمت لي تقربو وسلمت لي الأمر تول الأمر كربي وعدام بشر يجرب وربي مجربياي كم يكون وربي شر كم يمسمنو وهتو خير ليتا كم لمسي وشر من شيطان دي يكون من ربك ميمنسي قلنا فهم من حزي وقلنا فهمكم كربي خير من نمسي وشر كمتوب شر يمسي وبشر كم يجرب وبكيد عدام كم يجرب قلنا فهم ويجبنا كتو قل عدام سنيت للحزي وقبي ديما قبي سنيت وقل عدام سنيت للحريتو اندي يكون قل اكيد للحري يكون لكن قل اود عدمي حريان كم هبيو وشيطان لسفر لتبال على هتو كوكب لعلى وهتو فهم وزكاء لتحيبا وقرمت كلها كم كبرا وكان ربك لسبت والحذا ربكم داغنيو ورب القدوس كم سلب على الشر مسلي نبر

0: ككم كبرهتو ولا ملائكه لتلو شياطينكم بهرو ودعغني ربي نري كا اكيد بلمزي شيطان تنيكون ربكم يكون غن فموج بنا راكي رب لكن برحمته اغلو دعدام بتا تجربتنا شيطان دول فشلا وشيطان دول ترى ودي معسيد دول واتكا ربي لك فيو كرب رب راي رحمتكم تو وقل قدام قبيس انيتكم الحزق لهم ان دي يكون كيتي بقل تكركم بكيتي جربهم وربي قبيس لاحكم ودق الكل قدام وتو قبيس لاح منكم تا لكن قبي شر وقبي موت وقبي شيطان قبي شيطان كم تاما اغن حبركم انفته ورب برحمته يسوع المسيح مخلصه من الجياي منا قبي اكيت وصب اكيت وقبي الشر منا اقل دحنو قبينا دحن بعدت قل لا تفحك لهم كم حزا وبلا قبيل لقيس دحنكم مركب منا قبيل لجويت اندعك بلا قبينايو قبيناي دحن وتو أساس منو المزي سنيت ورحمة ودحن ونجات لي تاتكم تا اقن حبركم نحزي كيسو المسيح حقو اقلود قدام قل نجي وبلا أمنا وتو بمصوت الحاريت من كل الدنيا انبيكم الحصب وحمام ووجع كل انبيناي قدام وحقوه بكاكم يلا وانبعكم يليت وآلامكم يليت وعوجعكم يليت ما لحبران تسؤال الله بعديني ورد نستمع للأكيو كو متنسياي ملبل أنا زنب من ودي كفوت اللي جناي لور الرسو أنا بزنب يتعاقبوهتو وبزنبو كلا كفوت اللي تبولا اند بيلا السالنا وانا مبلو ورد حمام اتعدام حقو مزا تاب الرقبي ليدا يترف بدام توم العدي كحمام كزنب لديب كل هلا ديب بول كمزي وزنب آدم لتكرر ديبو ديب كلهم ولادو وكل ذريته جيسة كورو السارح منهم كم يترفا مرحب رانا وكل قدامكم أزنبا وزنب ديب الدنيا حقو تكرر كم حمام كلكم العدي لحب رانا وحنا كلنا من عائلتنا آدم وحواسة بتقابانا لزنب لتوم لواتقو ديبو ديبو مودك وتوم لراوة كلن ري سبت الليتو آدمي بنفسه نفسه قل عاد حينكم يقدر وعلاقاتهم سر ربح قوسنيت وآدم حق أزنبا ربكم لك فيو اقل وقته لكن عند لك فيو يلك فيو هتقلو قبي بعدت اقل ما دحنا لك قلو ساتتا كتوقت لهيتو ما دحناكم لما تزقلو لحظة كآدم بنفسكم يلت برر وكل آدم وزنبكم تو سبت اللي ما دحناكم لا تحزيو ما نمر كس يسوع المسيح وهتو صالح لقبا وزنب دي ودي يقول كلهم سب زنب لموتاتو كبل الأمن من زنب لتنجي وقبي سلام ركب سبت اللي زنب أورات لوديو آدم وحوال واتقو ديبو كلهم قدام يبوهم كوتونكم ورسو وكلنا زنبكم ورسنا وما دحناكم لا حزينا تلون أمر وكل آدمي مزنبتو من حتى عائلة سبت قبانا لعائلة لمزنبت وسؤال بعد ملبل آدمي جنة جيس مساد جيس كل عامري يقدر تلبلونا وانتم جنة نرتد تبلو لقفوتا اندبيرا لسألنا لسؤال دي بلا بليس بيسوع المسيح الأمن وقبيو لتالي وكل الأنبياء للشدبة أقول لتالي زنوبو بسميتكم تتغفر وبلا الأمن دحنكم ركب وربي سبت الدنيا فتا لورت ولادو لسبالا يقول ود آدم من زنبق لدحن وقبي سلامك لركب ونجاتك لركب وسلام كبل الأمن دحنك مركب وكتاب قدس الحقيقة اللبة لتحاقلنا كم سلهوما يقول أبل الأمن روح قدسكم الهيب وروح قدس ما يرحايكم قبقلو وقيميايكم قبقلو ودي بسنيتكم مرحو ومن أكيدكم الحزرو وقلوما مع الزيايكم قبي ولا تحاضرو وقل الأبد ديمكم نبر ديبو كتب ليبكم نبر يبلبكم نبر لحبرنا كيسو المسيح بلا أمنا قبيل حنكم ركب وكملت نجي من زنوبه كمسلهما يسو المسيح إقل درساه وقل كل الدنيا قلو بشيرو بسميتو تلحبر يوم قد يبقى هلو دي بقى كان بسميتو قدام إقلو بشيرو كمسلهما روح قدوس قلوم ما تحاط راي وقيمياي وميرحاي ومدرساي كمتو نحبرنا كتاب قدوس كروح قدوس للأقلام كل بزح سديد وتعيد للهيبام كما دي بعمل حمسة لتتبهل حق يسوع سمحك عرجا أبعسر معلا لركبوا تأييد لركبوا وراح قدو سبو ده تملقوا بزوح حاجة قبلة حاجو كم سلهما روح قدوس قلوم التلو الدول على تفشير قلومهم سديدكم الحيبهم و دي ملهيوتنا ربك الأدام قلق بلوكم قدرو سبت اللي روح قدوسكو دي بكل مؤمن مسيحي دي بلو بنبر وبيسوع المسيح للأمن تأييدنا روح قدوسكم ركب ما رحبرانا كيسوع المسيح روح قدوس حقو حبينا روح قدوس قلنا سيدياي ومارحاي ومدرساي ومارحاي قد كل الموديو سديت للهيبنا وسند للهيبنا كمتو ومسل هما بقبيل نايو اكيد وسنيتكم الافرقنا وعلاقتنا بسما كم لا ترد وبتعيد لنايو كل ما عرحيت كم الهيبنا ما انري وسؤال بعيد من البن يسوع المسيح بحق عمانكو كم راج دقليده زنوبي حقو تكفرت لحزيك وقليده ودي ولا ميت والبلانا وروت ما تنسيهاي وحنا التبليسنا يسوع المسيح قبل الأمن وقبيلة اللي من أكيد لنتنجي ومن أكيد لنجيو افتنا إلى تملا أكيد قليدة يقدر وهتوق لأكيد منا كمايت لريا ورسحت لريا كترب العزريو اترسحت لتكرر كميل حري رح برانا كوروت قدام لباس عدانا دي فين دلبسة دي بقى كان رسحتي لتقسي أو دي مقسي رسح كم سأل إلا رب لاندفيو دي برسحت إيلة تكرره ويل حزية ويل تمنية كأبرب بلات مالا مفتيهو لبلات مالا أكيد قلت مني وكم مرادو قليدا إيك أدر ككيت وسنة دي بحتة دي بقور اللي بكميل الجمعة كإيمان وفساد دي بقور اللي بينبرو كصلاح لركب وإيمان لركب ودعات لركب دي بكيت إيلة تكرره ويل تمنية
1: حبونا متنسيتنا ورحبكم يوم دي بأسئلة مستمعين قبل صالح لسأله وأسئلة دي بقنت حاجيته كلهم متنسيت اللهم أسئلة بزحيت لأكو كمن الله أسئلة الله قال لي لأسئلة ندقر أنا لابليش لتحبايا بيوما إجن نقراته حبونا متنسيتنا حنا ذاك الرئيم وقت الكتاب مقدس اندان قري وقت قامات من اندان دقم واللي اللي نسمو العلوم مشاهدين البو وما تنسيت دي بالله حلقة الله لأسئلتنا يوم إن بلس جني جربتو ولا أسئلة الله من كتاب قدوس الملسة وتهجي النايو هجنا نور كمتا ونور شكل لو بنور كمتا ودي بسلمتكم ينجيس حق أقول كرأنا وقول فهمنا كسلمت لا تقرد كمتو وكمتا لنا بدعو للبل هجاكا إجلية نورتا وقريلة الله خطوط لنا يلا وجه نور ودي بنور جيس لبل كورس وعلم لبل لهم لبرامجنا قبل صلاح اقلوا لقرو او اقلوا لتحلالفو دي نوم ميت لبل سؤالتو وحنا تبليسنا منبل من كتاب قدوس المبلس وهتو والكتاب اللي لمزامير بديبو وكتبنا انبياء بديبو وانجيل بديبو بحالت بشارات واللي يسوع المسيح للارين قبيل الحبرانة من لا كتبت الله كلها وهتو كم نجا ومدحنان عدامتو كمازا وكل الأنبياء بكم تهاجو وهتو كرامتنا يدنقوبة يقول دربنا ودع الدام وحول لدفع يقول كل جنس ودع الدام قل نجي ودحن قل هبوكم سرهما أسكر بقل بلسو وعلاقاتهم سر بقل لسني كوبل أمنا اتربكم لا قبل ومسر بكم للسالح ما ينري لا الأنبياء لا تهاجو بها جاهتا مصر هما دي بشارات أو دي بكتاب إنجيل هاللي كحنا من إحنا دول إنبل إحنا تالية ودراسنا يسوع المسيح إحنا القرآن من البلد إلا أهل الكتاب بهلت إلهم سب كتاب مسيحيين بهلت كتب يسوع المسيح مسيحيين لبل وتاليتنا يسوع المسيح مصر هما كبسهم قدام نفسهم مسيحيين لبلو لكن كدر نفسهم مسيحي لسما هتو تليعينا يسوع المسيح بأمان يكون كبقفوه لبلا قدام وقل نفسه لسمية سمية ولا قبق الحل هيبة إلا بهلت هتو تليعينا يسوع المسيح بهلت يكون كهنا دين ليت عندي قبي هنا تيلتنا يسوع المسيح هنا أمبل وأدام مسيحي أو تيلينا يسوع المسيح بسميت ليتا سب سميتو مسيحي قبعي قبيني كبزح كيت هنا مسيحينا البلو لو الدوان ري كدين لقابة علاقة مصر ربي إيل حي بكا كدين بلا مدل لتقيس أو تقوس لقابة هتي يكون حنا لنتليو حنا تليتنا يسوع المسيح هتو من الجاي نا الدنيا كتربي ناينا وملعينا وسيد عيناتو وعلاقة مسلو ومودة علاقات عباي وعجيبة وبسقة وطمانينة وقصانة نركب و لقبت موتك بوحيوت حتى لتمسلنا وقلدو لنتلي كل اللي ينفريه وحتى ليتسجأنا نقبي ورد سؤال للبل السؤال اللي ديب إسلام محمد للبلو مسلمين كلهم بكتاب بإنجيل وكتب التوراة والإنجيل كل الأمنه لبل لكن الكتاب القدوس للبلو يسوع المسيح بلت هاقلي لدي قبي حروفته وقيورته لتبهال ولتباليس ديب السؤال اللي سؤال بقلنا بلس ديب كحنانا الكتاب حروف من قبي من تلت حرفي ومدول تحرفه كاللي اتهمات اللي أساسا ميتو إن دبيلنا نسألك كبزحام مسلمين لقبو غير مسلمين كتاب قدوس حروفتو وغيورتو وتغير البلو كفوتو ومدولتو اللي دولتو باللوم لكن قل البلو سيد تاي قادرو ككتاب قدوس ربي لحفزيو وقلو حفاظ لو دقلو أورق الحرفكم يقدر وقفوكم قبيلة حريف من دي الأمر حروفة البلاد عمله كحروفة التبل مدول وقفو عند بينا اقنة حاجة قبلها كتاب حتى نسخة نيقبي بزحام الدام لقرو ودي بزحام أكانات جامعات عالمية ديبة ومخطوطات أثرية لليت كل ديبة لهلا والمخطوطات لبدير العلقت والكتاب لدلة ديبان هلا حتى كسبت قبو الكتاب حروف يكون أمبل كربيه جاهو الحفز وكتاب قدوس حروفكم يكو دين أثبتكم نحزي كتبنا الأنبياء لكتبوا دي أوراق ناي جلود وألياف ناي نباتات وقطف دي بلا كتبوا ولا كتب لا دي بلا فايف لتتبل دي بلا علت وتا بحرس وحفز للصبطات وتوم كل وقت لنا نقول العلو ولنا نشغل الله سكازكم هالليت ما اجن حبركم ومفتي وإلا مخطوطات الله دي بقى كان سبت هالليت وكحفزت وكريت بهجنا يهود لكباء وبهجا جيت بعد حفزتكم تاما اجن حبركم نحزي ولا فايف الذي بحر الميت لتتبال دي بسنة 1974 لا تركبت مثل كتاب لازلها الذي بدينا لا تتوافق كبلة كتاب رب الحفزيو وكم حروف يكون انفهم وسبت اللي مستحيل كبي لكتاب ناي ربي يقل لتحرف ولا كتب الله دي بزح لغات للترجمات مثل اللغة العبرية ولغاتنا اليونان وبزح بعدة لغات وكل اللي كتب الله أورط قدام قفرت حرفة عند بيننا نتفكر كل تهمات باطلت وأساس لألابكم التعمى يقلنا في موقكم نحزي كربي جاهو الحفز من الشيطان ومن كلهم سبكيت يقل حروفة للحزو وقل غيورة كربي من كل للعبه ومن كلهم سبكيت ومن شيطان والعل قدرت لابو ومن العل قدرت لابو هجينا ايو شيطان لكبا وقدام لكبا وبعلكيت اقل الحرف فاي قدر كربي قل آدم ما عمل من ليك اتلا تبلي دفاسات تتري وتبدي وتموت دان حكادو البيليو كبزرهما بشيطان دولت مدرت واتكا ربي حفظكم وداقلو وهتو وحوا من مكيدتنا الشيطان ومن مكرنا الشيطان قلنا نجيهم كم ستاتكم ودا ولا ستات الله أبا شيطان كم حزمة وشيطان قدام قال لك شش الحزي سكازكم كشش ما قلنا أمر بنا ولا هجيل الله لبلو شيطانكم كشي يوم ما نامركم آدم وحولك كشي بلو ما لكشش يوم دو. سؤال تالي ملبل سؤال بعد يسوع المسيح للمسيحيون قل مواد ربيت لبلو وربي يولد ويتولد وكفوت يسوع ود ربيت لتبلو لبل لبليس دي بلي يسوع المسيح ود ربيت دنبل رب ده هذا والد بحالت نيجبي هتو من ربيتو ولا أساس نايو من رب مزع بحالتو كبحالت إلا بحالت هتو تابع قلوتو ومنوت ونايوتو كيسوع المسيح بز أسمايبو ومن أسماء إلا حتمنا ود ربيت لتبلتا كيسوع المسيح باب تلالت بحالت من الناس ميتو باب بحالت أدنام كل أبلا لأتيتو وبلي أتا قبي ربي ركب لبحالتو إكايو أو حديداي نايبابي كون هتو لبحالت هتو أبوت لأدام التربلا مزعو كبا قبيو دحن ركبو بحالت ندي كون هتو باب ندلت فتحو لدب بايكون كلاما هتو من ربي وأساسو من ربي بحالتو وروت أدام ودع كان فلان تدو لنبل هتو لأكان اللي ولدتو لكن من نسبت قبا كنت من رب سبت قبا ومن ربي وأكانو سما وأكان رب سبت قبا ود ربيتو للقبال ندي يكون ولادة طبيعية تتولد من ربي كرب ده حدا والدة بحالتي يكون وهتو زعتنا ربيتو ودي قربنا أدام من دلاب سلامتا وأدام لرئي كل للقى تل الحبرانا كحنا هجي أنبياء أنبياء حقا عملنا هجي هوم جن إيمان كمبنا وجينا يوم من ربكم تا وهتوم رب للقى يوم وقل أدام قل حزرو وقل لبشرو لطلقوكم توم وبيسوا المسيحكم تاقو كأبهم للأمن أنبياء نأمن حقهم باللقيا هوم جن إيمان ولا زعتتهم بيلاوة ويجبنا كتوكم سل أدام تمقب أدام لنا برا وأدام لرئي كل لرا وتو حياة نديمة ومن ربنا انتو اللي يموت وقل تعذب بس الأدام وكم سليهم زنبو من درافع دي بقى كانوا اللي يموت وكم سليهم وقل لنبروهتهم لرؤو كل اللي رأيه لحرا يسوع المسيح.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن الضربات العشرة لأرض مصر.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك. وحلقة الليلة بتتكلم عن أنت داير شنو، سؤال مهم جدا جدا. ونقطة حلقتنا الليلة الحكمة.

سلام لكل متابعين حلقات الحل في إيدك. بنسأل عن حالكم وعن صحتكم ويا رب تامين ولامين وزي ما نحن بنتمنى لكم. لكن لو سألتكم أنتوا بتتمنوا لنفسكم شنو؟ لو كل زول سأل نفسه أنا بتمنى لنفسي شنو؟ أنا داير يكون عندي شنو؟ بغير القروش بتتمنى شنو غير القروش؟ عايش شنو يكون في حياتك؟ في ناس كتير بيقولوا عايزين الصحة، في ناس يقولوا عايزين الأولاد، في ناس بيقولوا عايزين الحكمة والأمان عشان نحل بيه كل المشاكل اللي عندنا، وكما في ناس بيقولوا عايزين ربنا يغفر لنا وعايزين نعيش في قفران ونتعلم إنه نحنا نغفر للناس عشان نكون مرتاحين وضميرنا هادي من جوا. في ناس تقول لك أنا داير البركة لحياتي، داير حياتي تكون مباركة، داير كل حاجة أمشي فيه وكل طريق أمشي فيه يكون ساهل، يكون مبارك، أجيب منه ثمر. خلينا أقول لك إنه كل ده الله وعد إنه يديك له، وعد إنه يحقق لك. لكن بنرجع نقول الله عنده دور ونحن عندنا دور. أنا لو طلبت حكمة وعايز أكون زول حكيم وكل الناس تشهد تقول لك الزول ده حكيم، لو حصلت أي مشكلة أمشي جيبه، ولو دايرين راي سديد وسليم وموزون 100% أمشي جيبه فلان. هل أنا ممكن أصل للنقطة دي؟ أيوة أنا ممكن أصل لها، لأنه ربنا كلامه ما بيتغير، لأنه الله وعده اللي ادك له ما بيتغير. المهم إنك أنت تعرفه كيف وتعرف تصليه كيف وتعرف تمد إيدك وتمسكه كيف. ونجي نشوف الكلام ده الله قاله لنا وين. قاله لنا في يعقوب الإصحاح الأول والآية 5، قال إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. فسيعطى، فسيعطى دي تأكيد، تأكيد أطلب من الله حكمة بديك ليها. المشكلة مش في إنه الله يديك ليها ولا ما يديك ليها، المشكلة إنك أنت بتطلبها كيف، بتطلبها بيعطوا طريقة، بتطلبها عايز بيها شنو. هل طالبة لمشيئة ربنا؟ هل طالبة عشان تمشي بيها في مشيئة ربنا، ولا عايز الحكمة لمصالح عندك؟ ربنا وعدك إنه يديك الحكمة، ووعد إنه بيدي بسخاء بكدرة بوفرة، لأنه أنت بتطلب من ملك الملوك، لو طلبت بديك. لكن بديك قلنا لما تكون حسب مشيئته وحسب إرادته. أنت لو طلبت الحكمة الروحية عشان تفهم تعاليم ربنا وتطبقها بشكل عملي، هتطيك الآية خاتمة الآية فسيعطى. ربنا لما نقول بدي معناها بيدي، ما معناها بغير رأيه، ما معناها حيفكر أها أنا أدي ولا ما أدي. لا، لو كانت فعلا الحكمة دي أنت طالبة لحاجة في إرادة ربنا في مشيئة ربنا، زي ما في ناس بتطلب الحكمة الروحية عشان تفهم تعاليم ربنا وتخضع، فدي مختومة عندهم، الموضوع منتهي، يعني حاجة ونتيجتها، ما في أي كلام في النص. طيب في رسالة يوحنا الأولى بتقول حاجة تانية، بتقول لنا لو نحن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. طيب نحن لو طلبنا إنه في صلبة الغفران ربنا يغفر اليوم، نحن يعطوا خطايا، نحن عايزين نطلب، ممكن نطلب كل غفران من كل حاجة، نطلب الغفران من كل غلط نحن عملنا، بس لكن هنا مرتبط طلبتنا بحاجتين، إنه ربنا أمين وعادل. يعني أنا ما أكون شايلة مال زول واجي أطلب الغفران وقول يا ربنا سامحني عشان أنا شلت المال، في خطوة أنا لازم أعملها لأنه ربنا أمين وعادل. ما أكون قايلة نميمة في حق إنسان ومؤذياه واجي أقول أطلب الغفران من ربنا وقول له أنا غلطة وكن بدون ما أنا أعمل الدور، لأنه أنا بطلب الكلام ده من شخص أمين وعادل. طول ما أمانته وعدله موجودين لازم طلبت تكون موافقة الاثنين ديل، لأنه بعد كده قال شنو؟ قال حيغفر خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أنت لو طلبت الغفران وعملت عليك إنك وقفت الموضوع، تبت، رجعت الحقوق لأصحابه، هتنال التطهير من كل إثم. طيب هي كل الخطايا اللي نحن عايزين نطلب منها الغفران إلا تكون حقوق؟ لا، أنا ممكن مرات أغلط في نفسي، ممكن أغلط غلطة ما حاجة مادية عشان أنا أرجعها. هنا ربنا طلب مني أنا أحترف بالغلط ده. ليه؟ لأنه احترافك بالغلط بيخليك إنك يكون واضح قدامك، وبالذات لو كان قال احترفوا لبعض بالزلات،
لأنه الزلة دي أنت لما تعترفها في زول بشاركك فيها بوضحها لك، أنت بتكون خلاص كسرتها جواك، لأنه الحاجة اللي مقفولة جواك اللي أنت ما بتتكلم عنها ما بتتعالج، بتقعد جوا وبتخزنها جواك وبتنميها، هي ما بتكون قاعدة محدودة ومقفول عليها، لا بتكبر. عشان كده ده الاعتراف بالغلط، في أخطاء دايرة مننا نحن نقعد نحترف بيها نتكلم عنها. نكمل كلامنا في النقطة دي، ما بس إنك تحترف عشان تخفف الحمل الجواك، لا لا لا لا، قالوا لنا في حاجة تانية، لأنه في ناس محتبرة نفسها إنها ما بتغلط، يعني الغلط ده أنا ما بجي جنبه، وده كلام خطير جدا ومنافي لكلام ربنا، لأنه ربنا قال إنه النعمة والرحمة للناس اللي بخطئوا. أنت طول ما بتقول أنا ما بخطئ وربنا قال كل الناس أخطأوا، فأنت هنا بتشيل من حاجة

7 والآية 14 اللي بتقول إذا تواضع شعب الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطاياهم وأبري أرضهم. هنا ربنا طالب مننا إننا نرجع عن الطرق الردية. طالب مننا نرجع عن الطرق الردية. الطرق الردية دي أي إنسان هو عارفة. أي زر عارف يا طريق ردي هو ماشي فيه. دي ما محتاج إنه نحن نقعد نقول ده كذا الطريق ده ردي الطريق ده ردي الطريق ده. لا لا كل زول جوا نفسه عارف الطريق الردي اللي هو ماشي فيه. ربنا قال لك ارجع منه. ده قرارك أنت ده دورك أنت. أنت تعمله. ما في زول تاني بيعمله لك. ارجع من طرق الردية اللي أنت عارفة. في اللحظة دي ربنا قال لك أنا بسمع صوتك وبغفر لك وأبري أرضك. مكانتك اللي أنت فيها هتبقى سليمة هتبقى معافى. فعشان كده ربنا طالبنا إنه نتواضع ونخضع. والخضوع هيرجعنا للحلقة بتاعت في فرق بين الخضوع والاستسلام. قلنا الخضوع بيجي بإرادتنا بيجي عن صغة بيجي إنه أنا لما أخضع وأسلم. التسليم ممكن مرات يكون إجباري لكن الخضوع هنا التسليم التام بالإرادة مرتبط بالإرادة مرتبط بالصغة. طيب قال لنا في ملاخي الإصحاح 3 والآية 10 قال لنا فيها هاتوا إلي جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم بركة وأفيض عليكم بركة. دي الناس الطالبة البركة في حياتها طالبة إنه كل طريق يكون فيه بركة يكون فيه أمان يكون فيه سلام. ربنا هنا مش قال أنا بدي بفيض فيضان. نحن عارفين الفيضان بيجي إملى المكان ويزيد. ده مرتبط بحاجة مرتبط برضو أنت عندك دور. طلع العشور اللي نحن مرات كتير بنستهون بيها اللي نحن ملخبطة بينه وبين العطايا اللي نحن بنديها. العشور ده حقة ربنا لكن اللي أنت بتديه وبتقدمه ده داخل في العطاء. في فرق بين العشور وبين العطاء. فنحن مرات بندي وبنساعد بنفتكر انه لا انا بساعد من عشوري. لا نحن عايزين ننتبه للنقطة دي لأن النقطة دي سبب البركة في حياتنا سبب البركة بالفيض. ونحن عارفين انه ربنا ما بيغير كلامه بس تاني بنرجع وبنقول ربنا عنده دور ونحن عندنا دور لأنه نحن بنعبد إله نظام وربنا بيعمل من خلالنا لأنه نحن صنعة يديه. الناس الدائرة تعيش في سلام. الناس الدائرة تعيش بدون مشاكل. بنلقى الكلام ده في مزمور 18 والآية 3 إنه ربنا وعدنا إنه نحن نتخلص من الأعداء. الأعداء ديل ما محددين. أي أعداء بالنسبة لك أي حاجة عدو بالنسبة لك بتسبب لك ضرر حتى لو كان فكرك في راسك ده حتى لو كان قلبك حتى لو كان علاقاتك. ربنا وعدك إنه يكون معاك وإنه يخلصك من الأعداء ديل. لكن طلب شنو ربنا قال؟ في ناس عندهم مشاكل ضخمة في حياتهم مشاكل زي ما نحن بنقول شديدة قوية وعايزين ربنا يحلها لهم. ربنا ما وعد إنه يحلها لهم لا وعد إنه يحلها لهم لكن قال أعمل شنو؟ قال أولئك صرخوا والرب سمع من كل شدائدهم أنقذهم. إنك تطلب المساعدة من الله تصرخ دي الصرخة دي تعبير أصرخ وأنا لما أصرخ معناها خلاص أنت الأمان أنت اللي عندك الحل أنا سلمت ما في يدي أي حاجة. في فرق بين إني أنا أطلب وأقول بالراحة لكن لما أصرخ داير انتباه خلاص أنا أنا أنا أنا كنت كل اللي عندي ده كل المشاكل اللي عندي شدايد مش مشاكل ساي مشاكل شدايد يعني كل مشكلة لها وزنة. فربنا برضو وعد إنه يحلها لهم. عرفتوا إنه وعد ربنا صادقة وما بتتغير وإنه كل اللي بنطلبه في حياتنا ربنا بدينا له لأنه هو قال أنا عايز أديكم حياة وحياة أفضل لكن بس في قانون وفي نظام وفي ترتيب عشان نحنا ننال كل البركة دي. وبعد كل اللي تمنيناه لنفسنا إن كنتم أنتوا ولا أنا حنجي راجعين قدام ربنا ونقعد نقول له شكرا. هنقول له شكرا يا رب لأنك أنت إله الأمس واليوم والقد. هنقول له شكرا يا رب لأنك أنت إيدك بتطبطب علينا لأنك يا رب توعدتنا بالبركة.

لأنك يا رب أنت اديتنا قيمة في الحاجات اللي نحن بنعملها، لأنك يا رب علمتنا إنه نحن منكم متكاسلين، علمتنا إنه نحن بنشترك معاك في كل حاجة. بنشكرك يا رب على المكان اللي أنت اللي اديتنا ليها، بنشكرك يا رب إنك أنت من حبك لنا يا رب اديتنا مساحة إنه نحن نتحرك، ما اديتنا أوامر نحن ننفذها، وما نزلت علينا يا رب عقاب بدون يا رب ما تفهمنا. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت إله بتصنع علاقة معانا، إنك إله بتمد لنا يدك وبتمسكنا. بنشكرك يا رب لأنه أنت طرقك يا رب مختلفة عن طرقنا. بنشكرك يا رب لأنه أنت أفكارك مختلفة عن أفكارنا. بنشكرك يا رب لأنك أنت اللي بتحتوينا، أنت اللي بتكبرنا، أنت اللي بترفعنا. بنشكرك يا رب لأنك أنت عايزنا نكون في أبهى صورة. يا رب لكل المجد وكل الشكر.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتك بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مساء الخير، مساء الفرح، مساء الطمأنينة والراحة لكل زول فاتح لنا قلبه قبل أضانه، ولكل مستمع ومستمعة قاعدين يسمعونا من أي مكان. ربنا يجعل يا رب مساءكم مليان خير، ويبدل تعب يومكم براحة، ويزرع في قلوبكم كمان أمل جديد مع كل لحظة من لحظات يعني الأمسيات بتاعتنا. تحية خاصة يعني لكل أهلنا البسطة، للناس الراجعين من شغلهم، وللأمهات التعبانات في خدمة بيوتهم، وللآباء كمان السعيين من أجل أسرهم، وللشباب والبنات اللي بينسجوا أحلامهم رغم الظروف، وكمان لأطفالنا الضحكاتهم دايما بتنور الدنيا، ولكل زول عيان بنقول يا رب في الأمسية دي ربنا يلبسه توب العافية والصحة، ولكل زول مهموم ربنا يفرج عنه كربته، ولكل زول بعيد عن أحبابه ربنا يجمعه بيهم على خير. وكمان ما ننسى سلاماتنا ومحبتنا تمتد لوطننا الحبيب السودان، يا بلد الخير والمحبة، يا بلد الناس الطيبين، رغم الوجع والظروف الصعبة لسه في قلوب يعني لها لك في مكانة حتة كبيرة شديد جدا جدا. الأمل في بكرة أجمل أكيد ما مات. ربنا يحفظ السودان وأهله، وينشر السلام في كل ربوعه، ويجمع شمل الأسرة المشتتة، ويعود كل زول فقد عزيز أو بيت أو رزق. ربنا يجعل أيام السودان الجاية مليان أمان واستقرار وفرح، وترجع الضحكة لكل بيت، وترجع يا رب المدارس تعجب الأطفال، والأصوات والحركة والشوارع يا رب تكون فيها أمان، وترجع لمة الأهل والأصحاب يعني كمان تكون أحلى من زمان. أهلا ومرحب بكم أعزائنا المستمعين، وسعيدة جدا جدا نتلاقى مع بعض في أمسية جميلة، وأمسية جميلة ورائعة نستمتع فيها بسماعنا للترانيم الروحية. وأنا بوعدكم إنه باقتنا الليلة باقة جميلة ومعزية جدا جدا من مختلف مرنمينا السودانيين. تقبلوا تحياتي، أنا معاكم إيناس إسماعيل، وكمان ما أنسى نقول لكم تحيات الفريق العامل، ولكل زال بسمعنا بقول لك أهلا ومرحب بك. وإذا عايز تواصلنا الناس اللي بتسمعنا، عايز تواصلنا اللي بتسمعنا خاصة على الستلايت، عايز تواصلنا على رقم الواتساب وتطلب ترنيمة أو صلاة أو حتى تشاركنا، قول لنا على الرقم 00357976 3 5 6 3 5 9، وأكيد وأكيد حنكون طبعا مبسوطين بمشاركتك. وإذا عايز تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة، فتش علينا وحتلقانا على النايل سات. إذن حبابكم، ويعني دعوة لكم نستمتع بأولى ترانيمنا، وأكيد يعني أمسية جميلة نتمناها لكم.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

ما تزعل على الفات، الفات مات، قوم أمشي بس بخطى واثقة متوكل على الله. ودي يا رب صلاتنا لكل زول في الأمسية دي حاسي بتعب، حاسي يعني بنفس إنه هو ما كويس إذا كان روحيا ولا جسديا، إنه ربنا يرفعك ويمد يده بلمسة شفاء يا رب من عنده. إذا أعزائنا حباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، حباب كل زول بتابعنا وين ما هو قاعد، بنقول سلامات لكل زول يعني سوداني أو كل زول بيسمعنا إذا كان في بلد الغربة بعيد عن الوطن، يعني بالجسد لكن قلبه أكيد متعلق يعني بأرض الوطن. ربنا يكون معاكم ويحفظكم وين ما كنتوا، ويحقق كمان كل الأماني، ويكتب لكم يوم قريب ترجعوا تشوفوا السودان وهو بخير وبعافية. إذن أعزائنا استمعنا لأولى ترانيمنا، ودي كمان دعوة لكم نستمع لتاني الترانيم مع المرنم أيوب، أو قصدي ترنيمة من فريق أبناء كوش. تعالوا مع بعض نستمع عليها.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك أهلا ومرحب بك. استمعنا لترانيم جميلة جدا جدا مع المرنم ماركو كوش، الترنيمة الأولى والثانية من أبناء كوش، فيك لقيت كل الفرح، وكان بصوت الجميلة بيانكا. إذا مستمعينا موضوعنا الليلة موضوع يعني بيمس كل بيت وكل زول فينا، وهو الصحة النفسية وأهمية طلب الدعم. كثير من الناس بيفتكروا إنه التعب النفسي لازم الواحد واجهه براه، أو إنه طلب المساعدة دليل لأنك أنت زول ضعيف، لكن الحقيقة هي العكس تماما. زي ما بنمشي للدكتور لما نتعب جسديا، عندنا صداع ولا مغص ولا أي أعراض تاني بنحس بها ألم أو تعب، مرات كمان بنحتاج لاهتمام وبنحتاج لزول يسمعنا ويدعمنا. في حلقة الليلة ماشي نتونس معاكم عن أهمية الاهتمام بصحتنا النفسية، وكيف نعرف إنه الوقت جاء عشان ما نطلب المساعدة، سواء من أهلنا أو أصحابنا أو من مختصين. وحنسمع كمان آرائكم وتجاربكم، لأنه الكلام والمشاركة مرات بيفتحوا باب للأمل وباب كمان بتاع الشفاء. وخلونا كده يعني أي زول حس إنه هو براه يوم من الأيام يكتب لي ويشاركني، أو زول حس إنه هو ما قادر يطلب مساعدة من زول تاني، إذا كانت مساعدة من زول إنه يسمعه أو مساعدة طبية أو نفسية، استشارة نفسية كده، تعالوا انضم لينا واكتب لينا، عسى ولعل كده دي نقدر يعني نوصل لحل للمشكلة أو للحاجة اللي أنت حاسي بها شنو. وإذا كمان عندنا أطبك هنا أو مختصين نفسيين ممكن برضو يشاركونا إذا سمعوا أو قروا بعض الحالات اللي ممكن تشاركنا في الأمسية دي. تعالوا مع بعض كده نشوف أولا يعني تأثير المواقع أو التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية. الصحة النفسية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، وأهمية طلب الدعم بدون يعني وصمة عار، أو أنا أحس إنه أنا خجلان أو كلام زي ده من المجتمع، أو إذا كان حتى من أقرب الناس بالنسبة لي. يعني مرات التنمر في المدارس ومكانات الشغل ويعني الطريقة اللي احنا بنواجه بيها يعني، أو التوازن اللي بيكون دائما في الشغل والحياة الشخصية بيكون مرات صعب جدا جدا. يعني بجد مرات بنلقى إنه يعني في حاجات ما بتكون إحنا قادرين نواجهها. لكن أنا عايزة أقول لك الليلة حلقتنا الليلة حتكون مترابطة، إن شاء الله رب ما يكون فيها ملل، ممكن كمان محاورنا تكون مقسمة كده. عايزين نتكلم أول حاجة عن الصحة النفسية وأهمية طلب الدعم، وكمان نشوف شنو يعني المقصود بالصحة النفسية. الصحة النفسية ما معناها إنه الزول يكون دائما فرحان أو ما عنده مشاكل في حياته، بالعكس كلنا بنمر بضغوط وممكن مرات بحزن وقلق، يعني مرات بيكون في فترات ممكن تكون مختلفة. الصحة النفسية هي إنه الزول يكون قادر يفهم مشاعره ويتعامل مع ضغوط الحياة بطريقة تكون صحية، ويواصل شغله أو دراسته، وكمان يحافظ على علاقات طيبة مع الناس اللي بتكون حوله. يعني زي ما بنهتم بصحة جسمنا لازم كمان نهتم بصحة عقلنا ونفسياتنا. لو حسينا إنه الضغط بقى أكبر من قدرتنا على التحمل أو أثر على حياتنا اليومية، فمن الطبيعي نطلب الدعم من زول ممكن نثق فيه أو من مختص. الصحة النفسية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما علامة على إنك زول ضعيف، لكن هي جزء أساسي من صحة الإنسان، والاهتمام بها بيساعدنا نعيش حياة أكثر توازن وراحة. إذا مستمعينا كده عرفنا يعني شنو الصحة النفسية. تعالوا مع بعض كده نطلع فاصل نستمع برضو فيه لترنيمة، ونرجع نواصل ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

يا سلام على المرنم جورجي بيلي المشهور بجورجي الجرافي. وطبعا أجمل مقطع بيعجبني مقطع اللي برنمه المرنم ديمتري، يعني الراب الجميل الحلو، كلمات جميلة ورائعة. بيقول المرنم جورجي بيلي: بسمع الأذن سمعت يا ربي عنك، لكن هسا شافتك يا رب عيوني. سمعت إنه ريدك أبدي، سمعت أمان وسلام بتدي، لكن هسا شافتك يا رب ظروفي. إذن واحدة من الظروف اللي ممكن تمر علينا برضو صحتنا النفسية، بنكون ما فاهمين حالنا ولا فاهمين أحوالنا ولا عارفين هي صحتنا دي ممكن تكون شنو. مرات ظروف الحياة، الضغط والمعيشة الصعبة ممكن تكون، يعني الظروف بتعدي علينا، لكن عايزة أديك بشارة سارة في الأمسية دي إنه الرب أكيد هو شايف الظروف دي وحاسي بكل ما أنت بتمر به، وأكيد في وقت معين ومناسب هو حيسرع ويسرع به. إذن أعزائنا المستمعين، تكلمنا عن الصحة النفسية وعرفناها، لكن عايزة أقول لكم إنه للأسف في مجتمعنا مرات بنسمع عبارات زي مثلا شد حيلك، أنت راجل ما تبكي، دي كلها أوهام ساكت، أو الزمن بيعالج كل حاجة. الكلام ده أحيانا بيخلي الزول ذاته يكتم مشاعره وما يتكلم، يعني لو عنده معاناة، لو عنده مشكلة، لو عنده أي حاجة ممكن يسكت عنها تماما وما يبدأ يتكلم عن أي حاجة هو شاعر بها، وده ممكن يخلي المشكلة بدل ما تتحلى تكبر بزيادة مع الزمن. عشان كده مهم نعرف إنه الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة. لما تكون يعني نفسياتنا مستقرة بنكون أقدر يعني إننا نشتغل وننجز أكثر ونتعلم ونربي أولادنا ونتعامل مع الناس بهدوء، ولما كمان نهملها ممكن تنعكس على صحتنا الجسدية وعلى علاقاتنا مع الناس وعلى جودة حياتنا بشكل عام. تبقى الواحد تعبان ما قادر يشتغل. فالاهتمام عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بالصحة النفسية يعني هي ما حاجة رفاهية وما موضوع يعني خاص بفئة معينة من الناس، هي حاجة يعني بتخص كل زول فينا، صغير وكان كبير، راجل أو مرة، وكلنا محتاجين نتعلم كيف نهتم بنفسنا وكيف نكون سند لبعض وكيف نطلب المساعدة لما نحتاجها بدون خوف أو خجل. عشان كده يعني بنشوف كثير من الناس مرات ممكن بتتردد في إنها تطلب المساعدة. في أسباب كثيرة، وأول سبب هو الخوف. الخوف من شنو؟ ممكن الخوف يكون من كلام الناس. في مجتمعاتنا لسه في ناس بيفهموا أي كلام عن الصحة النفسية بطريقة غلط، ومرات الزول بيخاف الناس تحكم عليه أو تصنفه فيفضل يكتم وجعه بدل ما يتكلم عنه. وفي سبب تاني، لكن كده تعالوا كده نطلع علينا فاصل نستمع برضو فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد، عشان أكيد برضو حنرجع نواصل في موضوعنا.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهوى. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

أكيد دي دعوة لكل الأحباب ولكل الأصدقاء إنهم يكونوا معانا، وبقول لكم خليكم معانا على راديو سمر. يعني لما تدخل صفحتنا أكيد حتلاقيك برامج كثيرة ومتنوعة، وكمان برضو ممكن تنزل الابليكيشن، وإذا عايز تسمعنا عبر الساتلايت ممكن برضو تنزل قناتنا باسم راديو سمر سودان، أكيد حتلقانا على النايل سات. إذا مستمعينا حباب كل زول، وحابة يعني أدي شكر خاص للمرنم يعني أبناء كوش، إذا كانت ترنيم أو دلال أو قسيس فؤاد أو بقية المجموعة، حتى لو أنا ما ذكرت أسماءهم لكن بجد ترنيمة معزية جدا جدا وفيها إيمان عجيب إنه الرب يحيي العظام الناشفة، كيف ما يحييني وتشني في كتفك أمان، وأهتف ليك وأهتف ويعني أهتف هاليلويا مجدا ليك، من قلبي بعلن إنك أنت الرب. أكيد مستمعينا، ودي واحدة من المواضيع اللي نحن قاعدين نتكلم فيها الليلة، إذا ربنا قادر يحيي العظام الناشفة كيف ما يقدر يحيي نفسياتي التعبانة؟ عشان كده موضوعنا الليلة كان عن الصحة النفسية، وإحنا لسه مواصلين فيه. واحدة من الحاجات اللي قلنا فيها إنه الناس تتردد إنها تطلب المساعدة، إنه السبب الأول طبعا قلنا هو الخوف، والسبب الثاني ممكن يكون إنه في بعض الناس اتربوا على فكرة إنه لازم يتحملوا كل حاجة برام، وإنه طلب المساعدة دليل على إنه الزول ده ضعيف. لكن الحقيقة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه الشجاعة الحقيقية هي إنك تعرف متين تحتاج دعم وتطلبه بدون خجل. وبرضو في ناس ما بيعرف يفرقوا بين الضغط العادي اللي بمر بيه أي زول وبين الحالة اللي بتحتاج اهتمام أو استشارة، عشان كده ممكن يعيشوا فترة طويلة وهم بيفتكروا إنه بكرة حيكون أحسن، بينما المشكلة ممكن تستمر وتكبر. وفي سبب كمان مهم جدا جدا، وهو الخوف من إنه الناس ما تفهمهم. مرات الزول يقول لك يعني أنا لو تكلمت يا أخي فلان ده ممكن يفهمني غلط. عشان كده يعني مرات الزول بيكون محتاج بس لزول يسمعه، لكن بخاف إذا تكلم يلقى استهزاء أو تقليل من مشاعره، فيختار شنو؟ الصمت. عشان كده يعني دور الأسرة والأصدقاء والمجتمع كبير جدا جدا. لما نخلق بيئة فيها احترام واستماع للآخر وما فيها أحكام مسبقة، بنخلي الزول يحس بالأمان ويقدر يتكلم من غير خجل ويطلب الدعم في الوقت المناسب. في النهاية دار أقول لك إنه لازم نفتكر إنه طلب المساعدة ما معناه إنه الزول ضعيف أو فشل في مواجهة ظروفه، بالعكس هو دليل على الوعي بالنفس والحرص على الصحة والسعي إنه يكون عنده حياة أفضل وحياة كمان صحية ونفسية كويسة. إذن دارعوش يعني أشوف رأيكم شنو يعني في أسباب دي، هل في أسباب تانية كمان بتخلي الزول إنه يتردد في طلب المساعدة؟ وهل يوم من الأيام لقاك زول وإنت عارف إنه نفسياته ما مزبوطة بس مستني إنه يقول يعني يطلب مساعدة، ولا إنت بنفسك حسيت وحبيت تتدخل في الموضوع بطريقة كده جميلة وفيها قبول وأريحية حتى للطرف الآخر بإنه هو يحكي لك في قلبه ويتكلم وإنت تكون روحت عنه يعني مشقة بتاعت إنه يمشي يفتش على زول ويتكلم معه؟ كنت الناس تقابلنا في حياتنا أكيد زي كده، فعشان كده إذا قابلك زول زي ده وهو ما قادر يتكلم ممكن إنت تكون المبادر، يعني إنه يا أخي معليش أنا ما أقدر أتدخل في حاجتك لكن أنا شايفك يعني إنك إنت الليلة حالتك النفسية ما مزبوطة، فيعني إذا إنت ما حسيه مثلا تطفل مني أنا عايز أتكلم وأحكي معاك شوية يمكن ترتاح لما تفضفض وتتكلم، يمكن بالطريقة دي يفتح قلبه ويقدر يتكلم ويحكي اللي جواه. وإذا إنت عندك أي وخليك يعني زول عندك أذن ساغية بتستمع من غير ما تقاطع عشان هو يحكي كل اللي في باله وكل اللي في قلبه، وبعد كده إنت ممكن تقدر تديه النصيحة المناسبة للمشكلة اللي هو مار بيها. يا أخي دوام الصحة والعافية علينا في كل يعني أمسياتنا، ويا رب دايما سالمين ومعافين. إذن أصدقائنا ومستمعينا وين ما كنتوا، تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة برضو ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين خليكم قريبين.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

مرحبا بكل زول انضم لنا مستمعينا الأعزاء، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول بيسمعنا. كنا بنتكلم عن الصحة النفسية، ويعني كان سألنا سؤال عن ليه إنه الناس بتخاف إنها تطلب الدعم، وذكرنا الكثير من الأسباب. لكن عايزة كمان أشوف معاكم يعني الصحة النفسية في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الإنسان وحدة متكاملة، جسد ونفس وروح. عشان كده اهتمامنا بنفسياتنا ما منفصل عن اهتمامنا بحياتنا الروحية أو الجسدية. لما الإنسان بيمر بضيق أو هم، الكتاب المقدس ما بطلب منه يعني إنه يكتم مشاعره أو ما يتكلم عنها، بالعكس بدعو لإنه يعني يسكب قلبه قدام الله. وده بنلقاه في سفر المزامير، بنلقى داود مرات كثيرة كان بيعبر عن حزنه وبيعبر عن خوفه بكل صراحة، ما بيدس، وكان بيتكلم بكل وضوح، وكان في نفس الوقت بيلقى تعزية حقيقية ورجاء في الله. وده بيعلمنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إن التعبير عن المشاعر ما ضعف، بل جزء من رحلة الإنسان مع ربنا. وكمان في رسالة إلى أهل فيليبي الإصحاح 4 والآية 6 و7 بتقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. الآية دي يعني بتورينا إنه نحمل همومنا ونخدها قدام ربنا ونطلب منه السلام والقوة. لكن يعني كمان ما يعني بتقول إنه الإنسان لازم يواجه كل حاجة براه، لكن بالعكس لما يجي قدام ربنا أكيد بنقدر نلقى الشفاء من أي وجع ومن كل ألم أن إحنا بنحس به. وبرضو أعزائي المستمعين في غلاطية بنقرأ: أحملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تتمموا ناموس المسيح. وده بيعلمنا إنه الله خلقنا عشان نسند بعض ونقيف مع بعض في أوقات الضيق والشدة. عشان كده طلب المساعدة أو قبول الدعم من الآخرين ما بيتعارض مع الإيمان، لكن ممكن يكون واحدة من الوسائل بيستخدمها الله عشان يشجعنا ويقوينا بيها. الليلة تلقى أخوك تحكي له، ممكن يديك رسالة جميلة جدا جدا وتشجيع وتتشدد، وحتقوم أكيد من الهم والغم اللي أنت قاعد فيه، ممكن يغير لك مودك تماما. وكمان في سفر الأمثال مكتوب: القلب الفرحان يطيب الجسد، أما الروح المنسحقة فتجفف العظام. هنا بيوضح إنه في علاقة بين حالتنا النفسية وصحتنا بشكل كامل، وإنه الاهتمام بسلامنا الداخلي كمان حاجة مهمة. فالرسالة اللي يعني بنوصل لها إنه الإيمان بالله والصلاة وقراءة الكتاب المقدس والدعم من الأسرة والأصدقاء كلها مصادر بتاعت قوة. وإذا في زول يحتاج لمساعدة من مختص يعني بسبب الضغوطات والمعاناة النفسية اللي هو مر بيها، فده ما بينقص من إيمانه، وإنما هو استخدام للوسائل المتاحة إن نعتني بنفسنا. ودير ربنا أداهم حكمة وأداهم يعني أمانة في إنهم كيف فعلا يكونوا معالجين، وده ربنا هو الممكن يستخدمهم لعلاجنا من الأمراض النفسية اللي نحن ممكن بنكون بنعاني منها. عشان كده ما عيب ولا غلط إن نحن نمشي لأطباء نفسيين، أو نجي ونركع قدام ربنا ونخد قدامه كل شيء، أو يكون كمان في زول ربنا يعني بزي ما بنقول كده سخره لك أو خدته لك في طريقك عشان ما كمان يغير ولو بنصيحة، يغير مودك ويغير حياتك ويطلعك من الجو الصعب اللي أنت موجود فيه. قبل ختم حلقتنا تعالوا برضو نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل ما تمشوا بعيد.

بكده أعزائنا المستمعين نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، لكن خلونا نتذكر إنه يعني كلنا بنمر بظروف ممكن تكون صعبة، ضغوطات ممكن تكون صعبة جدا جدا، ما ننسى نطلب مساعدة من أي زول، والمساعدة عزيزي المستمع أو الطلب المساعدة أكيد ما حينقص من قيمتك ولا من مكانتك، لكن بالعكس هي خطوة يعني شجاعة جدا جدا نحو التعافي. وزي ما بيقول المرنم الراحل يعقوب عزرة، من غيرك يعني في وقت حزني هو بكون جنبي بيرعاني وبيطمني عينيك علي، من غيرك وقت مرضي بيشفيني، بلمسة واحدة من ايدك بتنعشني. ودي الحاجة احنا دايريننا نجي نسكب يعني نفوسنا قدام ربنا، وهو القادر انه يشفينا وكمان يطمننا. اذن اتمنى ان الليلة تكون استفدتوا من حلقتنا الليلة الصحة النفسية، وما ننسى كمان نساعد الناس التانين زي ما بيقول الكتاب المقدس احملوا اثقال بعضكم. اذا مستمعينا لحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، تقبل تحياتي انا ايناس اسماعيل وتحيات الفريق العامل، والى جديد اللقاء. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لأن
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم. ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
5: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
3: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
3: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
7: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
9: تنبه، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
10: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
10: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

حتى في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديك شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك أنت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح.

0: لا أحد رأى الله أبدا، لكن الإبن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
1: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
2: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
1: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
2: لا.
0: فقالوا:
1: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
2: لا.
0: فقالوا له:
1: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
2: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء: أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
2: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
2: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
2: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا، فقال:
2: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى، والتفت عيسى فرآهما يتبعانه، فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك الصادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم، أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرة جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع، اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملح حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية اللي غنت دولابيت ملح حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال ولشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالاضافه للمحافظه. المحافظه بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. يعني ما يعني ناخد جدول للاكل، بس صعب جدا يعني الاكل المسلوق والسلطه طول الوقت. صراحه يعني سلطه طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتوره، وناكل العصيده وملح التقليه، فيعني بتنصح الناس الحته دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيده ولا نكمل في العصيده، ولا احسن العصيده من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاله دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثه حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجه عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم ثلاثة كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن ثلاثة وأربعة ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، استخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما في يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني، كويس. الافضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه. ده اخف وطئه من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز، تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل. مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي احنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كل هذه حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا اخي اخذ عيش اسمر،
0: كويس، عشان رده،
1: عشان فيه رده، عشان القمحايه كامله، كويس، ما مطحونه شديد جايبه لك النشويات قريب بالنسبه للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكره لونه اسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك ابيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا أخي ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر. هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة، لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلاً الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل مايا تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كله ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه.
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر.
0: اكيد دكتور خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردًا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني لكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس خلينا اسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحله دي تعرفه سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظه دي ما هتحدد العمل له الاغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، أو لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
2: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
2: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر السكر العالي الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تديه حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
2: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حته انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبه الجايه ما تاكل سكر ما تاكل عيش ما لغايه اخر اليوم ده ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك، ال 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه ما هتعرضك لاذى ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل ده الاحسن. خلاص
2: قعدنا في موضوع السكر كتير لانه زي ما قلت لك
1: احنا السكر ده السكر. كتاب
2: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
2: اللي هو بكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
2: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسني لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول له ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع
2: فعلا.
1: ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
2: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الأهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
2: هون خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين هم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده. دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
2: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدها ده بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجريد. الإنسان يسأل والله يجيب.
1: حبنا ما تنسيت مرحبا بكم ديمنا يوم برنامجنا يوم دي برأي قلنا تحاقيتو رأي إن دنبل مبهلتو رأي بهلت رأي قلها لقنا وهدف قلها لقنا هدف حقوبنا أسك هدف اللي مبزح إنشكي وبكل حيلتنا ندرك ديبو كبرأي لي للدرك ورأي لألبو أمرت منبو ورقبت منبو معنى تلبو رقبت كافية يكون قل هدفنا الحق وقل نبسحو لدركنا طموح وحماس قلها لقنا بنا حماس حق قلبنا ومتحمسين حق يقبعنا يقل لحي يقل للحزيو ويقل للنيديل ونحزي الطموح حق قلبنا من رقبة نقبي ولا رقبة الله لبناته قاسنا تقبي ودي بعوته ينبزح كبزحام الدام عند شقو شقو البهلات قلوم مال جمعت إلا هدف اللي مال من الله تحزي هدف حوانتو الهدف لباكع ميتو لرأي لرب الهبيناتو والإطلبنا لكرأيو يقلو قنشكي بنا كرأي لألبو ولا رأيو بطموح وبرقبة لدركة ديبو لا شك من شكه اتعوتي بزح وتنجح كبزحة مدام عمل عرف ليتا للتصبرو وشقلهم للأبو وشقلو قلوم سلاد ليتا لقبا اقل مال لشقو اللوم لهدف من لسحتو قدامتو كقلت هدفنا نهلي هدف قل هلي قلنا اقل مال ليتا قلنا شك على ابنا كل آدمي ربنا خلقو بسلف دي بلبو هدف كرا لهدف اللي التقلب صح عمل ولالي لتريه وبكل حيلته لشكه دي بقلب صح قدر حيلته حوانيت وفترانيت لقبت اقل حمق هدف ليت لشكه وراي حكير لبو وقريم للحسب فلليتا كورت قدام تعاو تقلب صح او اول هدف قلها لقلو وجب وحقول هدف رأي قلها لقلو كرأي وهدف مثل يقيسو من قبي هدف لها لقلو العدمي انبر رأي رقبت ليت حوانيت تلحزيو قلب صح يقدر الحزيوتو قلب صح ولا مشوارو قل أكمم والتهدف قلب صح هدف قدمون ذكرة تقل الدرك كم سلهما طموح قل هاللقلو كآدمي زكاة من هاللقلو ورقبت من تلقلو رقبت حوانيت إلا رقبة مركاب كلها معنى تلبة قدام رأي لألبوم برأي اللي تمرحو كسل وتأجيل قبل تملكو اللي بنمسي من رقبت حوانيت بقفليت ألم بالله وبداي لناوعله كتمعا لتوعل وبداي لنرئية بيان بالعمل لتقبي قل طموح قلها لقنا وحماس قلها لقنا يقبقت من قبي رقبت حوانيت اتحت لي تعبت صح قبل ابنت ملا من قبي قل ننجح ينقدر كقل ننجح مقني دبنا هدف قلها لقنا ورأي قلها لقنا كرأيين دنبل كمات مسلها الله لبتو للرئي عنتات يكون البلاد دام كانتات لقنح ولا الريحة تيكو رأيين دنبل إبل ابنان لنرئيو ورقبت المودد يبو كترقبتنا إقن نمزاء ورقبتنا إقن نحقق وبيام العمل إقن نشكي إبل ابنا إقن نشكي بنا وبكل لبنا وبكل حيلتنا إيقبت من قبي أوروت آدمي إنبل مير حايلة قيس أور لمرحون قبي كبرأي لي قيس إبعور لتمرح كل إيتهم عور عور ممرح أيا بزحو اتحفرت واتقو كبهدف قلت تمرح بحياتنا دول هاي معنات وهدف ركب كمعنات وهدف لها بحيات ميتة بخطات وبستات لتقيس خطات وستات للبو آدمي لما نابرتو حتى تمطم لبا ودي حتى يبزح كتلحد زيق اللي بصح وروت قدام مقل هل قلبو طموح قل هل قلو ورأي قل هل قلبو كم سلهما من تأجيل ومن هكوت قل يريم كهكوت دي متكره دي فشل كره كم سلومة تأجيل حتى يلعب الزح كتبان حزيق النبصح طموح قلها اللي قلنا ويجب يقبت من قبي لن حزيو ينركب كحيسام التنسيتنا دي بكل ما نعبرتنا للسدينا ستات ورأي يقلها اللي قلنا بو كربيت لبنا لكريو هدف وهياب لها بيناتو حنا قلو قلنا بلحو ودي بقل نشكبنا كلت هي بينا هياب بلاش حنا اقلو قنحقق قنشك ابنا كلا خالق عينا دول هبيناتو قل هياب هتوج اللي يدينا عند يجبي إحنا بنوسنج إني يدي كتو إيدي وإجر لها بينا ولب لها بينا وعقل لها بينا إحنا قبل اللي نفع بيتو لها بيناتو وتو إرادة وحريانها بينا كسنية جن حري وتل الحرية جنا إلها بيناتو حياب وتلبنا لو دير أي جنش كديبو ودي أكانو جن نبصحو وجبنا كب جمش لجيس إن بالهدف دي حتى يبصح ولا تفلل كلامنا عبرتنا كلها بستات وبخطط لتمر حد قلتك بابا كم سلهوما برها بيناتو خياب كله قلت نفع بنا كربق الآدم ان دخلوكو بسلف لهدف لقل شكي ولا لبسح هبايو كالآدم حاكري من قبو حامك ايو قل هدفو وراقبت مايتت وحواني تراقبة من قبي دي بالحزي يبسح كتل حزي قل بسح من قل يدبو رب الهبايو تهدف قلت رسع ألبو كم سلهوما تهدفو قلت رهبو وبكل لبو قل شكبو يجابت من قبي هدف حوان دي بشكا من قبي حتى يبزح كتب الحزي قل بسح هدف قل هلقلو وخطات قلت هلقلو وستات قلت هلقلو وربو برقبة ملو قل قبابو كرقبة حواني قلت هلقلو حامكت يوجب رقبة فدابيت للدركو عود قبي وقل نفع وقل الدنيا كل نفع وده
2: حبونا متنسيتنا ورحبكم يوم دي بأسئلة مستمعين قبل سالح لسألة وأسئلة دي بقنت حاجيتو كلهم متنسيت اللهم أسئلة بزحيت لأكو كمن الله أسئلة الله قال لي لأسئلة ندقر أنا لابليش لتحبايا بيوما إذن نقرأتو حبونا متنسيتنا حنا ذي قلرين وقت الكتاب مقدس اندان قرري وقد قامات من اندان دقم واللي اللي نسمو العلو مشاهدين البو وما تنسيت دي بالله حلقة الله لأسئلتنا يوم إن بلس جني جربتو ولا أسئلة الله من كتاب قدوس الملسة وتهجي النايو هجنا نوركم تا ونور شكل لو بنوركم تا ودي بسلمتكم ينجيس حقوق القرآن وقلفهمنا كسلمت لطردكم تو وكمتال نبدأو للبل هجاكا إجليه نور تا وإجريله خطوط لنا يلا وجه نور دي بنور كيس لبل كورس وعلم لبل لهم لبرامجنا قبل صلاح اقول لك قرأ او اقول لك حلال فو دي نوم ميتر لبل سؤالته وحنا تبليسنا منبل من كتاب قدوس المبلس وتو والكتاب اللي لما زامير بديبو وكتبنا انبياء بديبو وانجيل بديبو حالة بشارات واللي يسوع المسيح للارين قبيل الحبرانة من لا كتبت الله كلها ويتو كمان الجاء ومدحنان عدامتو كماسا وكل الأنبياء بكم تهاجو ويتو كرامتنا يدنقوبة يقول دربنا ودع الدام وعول دفع يقول كل جنس ودع الدام قل نجي ودحن قل هبوكم سرهما أسكر بقل بلسو وعلاقاتهم سر بقل لسني كوب الأمنة اتربكم لا قبل ومسر بكم للسالح ما ينري لا الأنبياء لا تهاجو بها جاهتا مصر هما دي بشارات أو دي بكتاب إنجيل هاللي كحنا من إحنا دول إنبل إحنا تالية ودراسنا يسوع المسيح إحنا القرآن من البلد إلا أهل الكتاب بحالة اللهم سب كتاب مسيحيين بحالة كتب يسوع المسيح مسيحيين لبل وتاليتنا يسوع المسيح مصر هما كبسهم قدام نفسهم مسيحيين لبلو لكن كدر نفسهم مسيحي لسما هتو تليعينا يسوع المسيح بأمان يكون كبقفوه للبلا قدام وغنفسه لسمية سمية ولا قبقر الهيبة اللي بهلت هتو تليعينا يسوع المسيح بهلت يكون

حبونا متنسيتنا مرحبا بكم كلهم متنسيتنا نشكرهم إجلا سلة للسألوة وروت أذي تلا حلقة الله سؤال السألناتو انتم دي بلة تبولو كل سني من ربيتو تبلو لكن اكوي لقبقى من ربي مزي للي بلو لكن هتلبل أنا دي بلا سؤال دي بلا يتفق مسلكم كربي لسنين دي خلق لأكويكم خلقا أمر لبلانا وحنا ندبلس بلو من كتاب قدوس تنبلس وحنا بسؤال قلنا بلسو تلسؤالو كعين ناي ماي ماي سروي لبا ماي لي سروي من عين بحتي ماي رسوح ما تسمنه

وربي الشرك ميالسمنو وهتو خير ليه تاكم لامسي وشر من شيطان ديكم من ربك ميمسي قلنا فم منحزي وقلنا فمكم كربي خير منو مسي وشر كمتوب شري مسي وبشرك ميجرب وبكيد عدامك ميجرب قلنا فهمو يجبنا كتو قل عدام سنيت للحزي وقبي ديما قبي سنيت وقل عدام سنيت للحريتو اندي يكون قل اكيد للحري يكون لكن قل اود عدمي حريانكم هبيو وشيطان لسفر البال على هتو كوكب العلا وهتو فهم وزكاء لتحيبا وقرمت كل كم كبرا وكان ربك لسبت والحزا ربكم داقنيو ورب القدوس كم سلب على الشر مسلي نبر ككم كبرا هتو ولا ملايكة لتلو شياطينكم بهرو وداقنيو ربي نري كأكيد بلا مزي الشيطان تنيكون ربكم يكون اقن فهم ويجبنا رب لكن برحمته اقلد عدام تجربتنا الشيطان دول فشلة وشيطان دول ترى ودي معسيد دول واتكا ربي لك فيو كرب رب راي رحمتكم تو وقل عدام قبيس انيتكم الحزق لهم اندي يكون كيتي بقل تكركم بكيتي جربهم وربي قبيس صلاحكم ودقل كل عدام وتو قبيس صلاح منكم تا لكن قبيس شر وقبيس موت وقبيس شيطان قبيس شيطانكم تاما اقن حبركم انفتي ورب برحمته يسوع المسيح مخلصه من الجياي منا قبيا كيت وسبا كيت وقبيا الشر منا اقل دحنو قبينا دحن بعدت قلا تفح قلوم كم حزا وبلا قبيا اللي لقيس دحن كم ركب منا قبيا اللي جويت اندعك بلا قبينا يو قبينا دحن وتو أساس منو المسي سنيت ورحمت ودحن ونجات لي تاتكم كمتا اقل نحبركم نحزي كيسوع المسيح حقو اقلود قدام قلنا جي وبلا امنا وهتم بمصوت الحاريت من كل الدنيا ام بيكم الحسب وحمام ووجع كل ام بينا ودام وحقوه بكاكم يلا وام بيكم يليت وآلامكم يليت وعوجعكم يليت ما لحبران تسؤال بعديني ورد مستمع للأكيو كو متنسياي من لبل انا زنب من ودي كفوت الجناية والرسو انا بزنبية تعاقبوهتو وبزنبو كلا قفوت اللي تبولا عند بيلا السالنا وانا مبلو وروت حمام اتعدام حقو مزا اتب الرقبي ليدا يترف بدام التوم العدي كحمام كزنب اللي ديب كلها الله ديب بول كامتسي وزنب آدم لتكرر ديبو ديب كلهم ولادو وكل ذريته جيسا كورو السارح منهم يترفا مرحب رانا وكل قدامكم ازنبا وزنب ديب الدنيا حقو تكرر كم حمامت كلكم العدي لحب رانا وحنا كلنا من عائلتنا آدم وحواء سبت جبانا لزنوب لتوم لو اتقو ديب ديبو مودك وتوم لرعوة كلن ري سبت الليتو آدمي بنفسه نفسه قلاد حنكم يقدر وعلاقاتهم سر بحق وسنيت وآدم حق أزنبا ربكم لك فيو اقل وقتو لكن عند لك فيو يلك فيو هتقلو قبي بعدت اقل مدحنا اللي خبلو ساتتا كتوقت لهيتو مدحناكم لما تسقلو لحظة كادم بنوسكم إلى تبرر وكل آدم وزنبكم تو سبت اللي ما دحنايكم لا تحزيو ما نمر يسوع المسيح وهتو صالح لقبا وزنب اندي ودي يقول كلهم سب زنب لموتاتو كبل الأمن من زنب لتنجي وقبي سلام ركب سبت اللي زنب أورات لوديو آدم وحوال واتقو ديبو كلهم قدام يبومكم وتومكم ورسو وكلنا زنبكم ورسنا وما دحنايكم لا تحزينا تلون أمر كل آدمي مزنبته من حتى عائلة سبت قبانا لعائلة لمزنبت وسؤال بعد ملبل آدمي جنة جيس مساد جيس كل عامري يقدر تلبلونا وانتم جنة نرتتبلو لقفوتا اندبيرا لسألنا لسؤال دي بلا بليس بيسوع المسيح الأمن وقبيو لتالي وكل الأنبياء للشدبة أقول لتالي زنبو بسميتكم تتغفر وبل الأمن دحنكم ركب وربي سبت الدنيا فتا لورت ولادو لسبالا اقل ود عادم من زنبق لدحن وقبي سلام اقل ركب ونجات اقل ركب وسلام كبل الأمن دحنكم ركب وكتاب قدس الحقيقة اللبة لتحاقلنا كم سلهومة اقل ابل الأمن روح قدوسكم الهيبو وروح قدوس ما يرحايكم قبقلو وقيميايكم قبقلو وديب سنيتكم مرحو ومن اكيدكم الحزرو وقلوا ما مع الزيايك

0: قبي ولا تحاضروا وقل الأبد ديمكم نبر ديبو كتب ليبكم نبر ديبلبكم نبر لحبرنا كيسو المسيح بلعمنا قبيل حنكم ركب وكملت نجي من زنوبو كمسلهما يسو المسيح إقل درساه وقل كل الدنيا قلو بشيرو بسميتو تلحبر يوم قدي بقى هلو دي بقى كان بسميتو قدام إقل بشيرو كمسلهما روح قدوس قلوم ما تحاط راي وقيمياي وميرحاي ومدرساي كمتو لحبرنا كتاب قدوس كروح قدوس للأكا قلوم كل بزوح سديد وتعيد للهيبوم كما دي بعمل الحمسة لتتبهل حقو يسوع سماحكو عرقا أبعسر معل لما لركبوا تعيد لركبوا وروح قدوس بو اندا تملقوا بزوح قبلت حاقو كم سلهما روح قدوس قلوم التلو الدول على تبشير قلومهم سديدكم الهيبوم و دي ملهيوتنا ربك الأدام قلق بلوكم قدرو سبت إلي راح قدوس كودي بكل مؤمن مسيحي دي بلو بنبر وبيسوع المسيح للأمن تأييدنا راح قدوسكم ركب ما راح برانا كيسوع المسيح راح قدوس حقو حبينا راح قدوس قلنا سيدياي ومارحاي ومدرساي ومارحاي قد كل الموديو سديت للهيبنا وسند للهيبنا كمتو ومسلهما أبقى بيلنايو أكيد وسنيتكم الأفرقنا وعلاقتنا بسماه كم لا ترد وبتعيد لنايو كل ما رحيت كم الهيبنا ما انري وسؤال بعيد من البل يسوع المسيح بحق عمانكو كم راج جليده جنوبي حقو تكفرت لحزيك وقليده ودي ولا ميت ولبلانا وروت ما تنسيهاي وحنا التبليسنا يسوع المسيح قبل الأمن وقبيلة اللي من أكيد لنتنجي ومن أكيد لنجيو أفتنا إلى تملا أكيد جليدة يقدر وهتوق لأكيد منا كمايت لريا ورسحت لريا كترب لعصريو اترسحت لتكرر كميل حري رح برانا كورات قدام لباس عدانا دي فين دلبسة دي مكان رسحتي لتقسي أو دي مقسي رسح كم سأل إلا رب لاندفيو دي برسحت إلى تكرر ويلحزية ويلتمنية كأبرب بلات ملا مفتيه البلات ملا أكيد قلت مني وكم مرادو قليدا يقدر ككيت وسنة دي بحتي دي بقور اللي بكمل الجمعة كإيمان وفساد دي بقور اللي بينبرو كصلاح لركب وإيمان لركب ودعات لركب دي بكيت يلتكرر ويلتمنية
1: حبونا متنسيتنا مرحبكم يوم دي بأسئلة مستمعين قبل صلاح لسأله وأسئلة يبقى نت حاجيته كلهم ما تنسيت اللهم أسئلة بزحت لأكو كم نرى أسئلة الله قال لي الأسئلة ندقر أنا لا بليش لتحبايا بيوما إقن نقراته حبونا ما تنسيتنا حنا ذاك الرئيم وقت الكتاب مقدس ندن قري وقت قامات من ندن دقم والقل اللي نسمو العلوم مشاهدين البو وما تنسيت بالله حلقة الله لأسئلتنا يوم إن بلس جني جربته ولأسئلة الله من كتاب قدوس الملسة وتهجي النايو هجنا نور كمتا ونور شكل لو بنور كمتا ودي بسلمات كم ينجيس حق أقول كرأنا وقول فهمنا كسلمات لا تقرد كمتو وكمتا لنبدأ أول لبل هجاكا إجلية نورتا وقري له خطوط لنا يلا وجيه نور ودي بنور جيس لبل كورس وعلم لبل لوم لبرامجنا قبل صلاح اقلو لقرو او اقلو لاتحلالفو دينوم ميت للبل سؤالتو وحنا تبليسنا منبل من كتاب قدوس المبلس وهتو والكتاب اللي لمزامير بديبو وكتبنا انبياء بديبو وانجيل بديبو حالة بشارات واللي يسوع المسيح للارين قبل الحبرانا من لا كتبت الله كلها وهتو كم نجا ومدحنان عدامتو كمازا وكل الأنبياء بكم تهاجو وهتو كرامتنا يدنقوبة يقول دربنا ودع الدام وحول لدفع يقول كل جنس ودع الدام قل نجي ودحن قل هبوكم سرهما أسكر بقل بلسو وعلاقاتهم سر بقل لسني كوبل أمنا اتربكم لا قبل ومسر بكم للسالح ما ينري إلا الأنبياء لتهاجو با جاهتا سرهما دي بشارات أو دي بكتاب إنجيل هلي كحنا من حنا دول نبل نحنا تيليت ودراسة مع يسوع المسيح. احنا القرآن من البلدي بلا أهل الكتاب بلت اللهم سب كتاب مسيحيين بهلت كتب يسوع المسيح مسيحيين لبل وتيليتنا يسوع المسيح كم سرهما كم سحما قدام نفسهم مسيحيين لبلو لكن كدر نفسه مسيحي لسما هتو تيليعينا يسوع المسيح بأمان يكون كبقفوه لبلا قدام وقل نفسه لسمية سميت ولا قب قرح الهيبة اللي بهلت هتو تيليعينا يسوع المسيح بهلت يكون كهنا دين ليت عند يقبي هنا تيليتنا يسوع المسيح هنا أمبل وأدام مسيحي أو تليانا يسوع المسيح بسميت ليتا سب السميت المسيحي قبعي قبيني كبزح كيت هنا مسيحينا البلو لو الدوان ري كدين لقابة علاقة مصر ربي إيل حي بكا كدين بلا مدل لتقيس أو طقوس لقابة هتيكون حنا لنتليو حنا تليتنا يسوع المسيح هتو من الجياي نا الدنيا كتر ربي ناينا وملهينا وسيد عيناته وعلاقة مسلو ومودع علاقة عباي وعجيبة وبسقة وطمانينة وقصانة نركب ولقبت موتك بوحيوت حتى لتمسلنا وقلدوا لنتلي كل اللي ينفريه وحتى ليتسجأنا نقبي ورد سؤال للبل السؤال اللي ديب إسلام محمد للبلو مسلمين كلهم بكتاب بإنجيل وكتب التوراة والإنجيل كل الأمنه لبل لكن الكتاب القدوس لبلو يسوع المسيح بلت عقلي عندي قبي حروفته وقيورته لتبهل ولتبليس لبيل سؤالي لي سؤالي بقلنا بلستيب كحنانا الكتاب حروف من قبي من تلت حرفي ومدول تحرفه كاللي اتهمت الأساس سميتو إن دبيلنا نسألك كبزحام مسلمين كبو غير مسلمين كتاب قدوس حروفتو وغيرتو وتغير البلو كفوتو ومدولتو اللي دولتو باللوم لكن قل البلو سيد تاي قادرو ككتاب قدوس ربي لحفزيو وقلو حفاز لو دقلو أورق الحرفكم يقدر وقفوكم قبيلة حريف من دي الأمر حروفة البلاد عامها له كحروفة التبل مدول وقفو عند بينا اقنت حاجة قبلها كتاب حتى نسختنا يقبي بزحام قدام لقرو ودي بزحام أكانات جامعات عالمية ديبة ومخطوطات أثرية لليت كل ديبة لهلا ومخطوطات لبدير العلت والكتاب لدلة ديبان هلا حتى كسبت قبو الكتاب حروف يكون أمبل كربيه جاهو الحفز وكتاب قدوس حروفكم يكو دين أسبتكم نحزي كتبنا الأنبياء لكتبوا دي أوراق ناي جلود وألياف ناي نباتات وقطف دي بلا كتبوا ولا كتب لا دي بلا فايف لتتبل دي بلا علت وتا بحرس وحفز للصبطات وتوم كل وقت لنا قول العلو ولنا نسخ الله سكذكم هالليف ما اجن حبركم ومفتي وإلا مخطوطات الله دي بقى كان سبت هالليف وكحفزت وكريت بهجنا يهود لقباء وبهجا جيت بعد حفزتكم تاما اجن حبركم نحزي ولا لفايف الذي بحر الميت لتتبال دي في سنة 1974 لا تركبت مثل كتاب لأزلها الذي بدينا لا تتوافق كبلة كتاب رب الحفزيو وكم حروف يكون انفهم وسبت اللي مستحيل كبي لكتاب ناي ربي يقل لتحرف ولا كتب الله دي بزح لغات للترجمات مثل اللغة العبرية ولغاتنا اليونان وبزح بعدة لغات وكل اللي اكتب لها قرط قدام قفرت حال رفع نبينا نتفكر كل تهمات باطلت وأساس العلابة كم تعمى اجلنا في موقكم الحزي كربي جاهو الحفز من الشيطان ومن كلهم سبكيت اجل حروفة للحزو اجل غيورة كربي من كل للعبي ومن كلهم سبكيت ومن شيطان والعل قدرت لابو ومن العل قدرت لابو هجينا ايو شيطان لكبا وقدام لكبا وبعلكيت اجل حرفة يقدر كربي جل آدم ما عمله من لك قتلت بلق دفاسات تتري وتبدي وتموت دان حكادو البيليو كبزرهما بشيطان دولت مدرت واتقا ربي حفظكم وداغلو وهدو وحوا من مكيدتنا الشيطان ومن مكرنا الشيطان قل نجيهم كم ستاتكم ودا ولا ستات الله أبا شيطان كم حزمة و الشيطان قدام قال لك شش الحزي سكازكم كشش ما اجنا امر بنا ولا هجيل الا البلو شيطانكم كشي يوم ما نامركم ادم حول كشيا بلو ما كشش يوم دو سؤال تالي ملبل سؤال بعد يسوع المسيح للمسيحيون قال مو ربيت البلو وربي اي ولد يتولد وكفوت يسوع ود ربيت لتبلو لبل لبليس دي بيلي يسوع المسيح ود ربيت دمبل ربنا ده هذا والد بحالتنا يجبي هتو من ربيتو ولا أساس نايو من رب مزعى بحالتو كبحالت إلا بحالت هتو تابع قلوتو ومنوتو ونايوتو كيسوع المسيح بزع أسمايبو ومن أسماي إلا حتمنا ود ربيت لتبلتا كيسوع المسيح باب تلالت بحالت من الناس ميتو باب بحالت أدام كل أبلا لأتيتو وبلي أتا قبي ربي ركب لبهلتتو اكيايو او حديداي نايبابي كون هتو لبهلت هتو ابوت العدام التربلة مصو كبا قبيو دحن راكبو بهلت اندي كون هتو باب اندل لتفتحو لدبا يكون كلاما هتو من ربي واساسو من ربي بهلتو وروت عدام ودع كان فلان تدو لنبل هتو لأكان اللي ولدتو لكن من سبت قبا كتو من رب سبت قبا ومن ربي واكانو سما واكان رب سبت قبت ود ربيتو للقبال اندي يكون ولادة طبيعية تتولد من ربي كرب اندى حدا والدة بحالة يكون وهتو زعتنا ربيتو ودي قربنا عدام اندى لاب سلامتا وعدام لرئي كل للا تل الحبرانا كحنا هجي انبياء انبياء حقو عملنا هجي هوم جن ايمن كمبنا وجي نايم من ربكم تا وهتوم رب للاك يوم وقل عدام اجل حذروا وقل اللي بشروا لا تلاقوكم توم وبيسوا المسيحكم تهاجوا كأبهم للأمن أنبيان أمن حقهم بالهجياهم قنمن ولا زعتتهم بيلاوا ويجبنا كتوكم سل قدام تمقب قدام لنا برا وقدام لري كل لرا وتو حياة نديمة ومن ربنا انتو اجل اللي يموت وقل اللي تعذب مثل قدام وكم سليهم زنبو من درع فعادي باقانهم قليموتكم سريهم قلن بروهتهم لرؤو كل قلن رأيه لحرا يسوع المسيحتو

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن الضربات العشرة لأرض مصر.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535976559. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكره كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك. وحلقة الليلة بتتكلم عن أنت داير شنو، سؤال مهم جدا جدا. ونقطة حلقتنا الليلة الحكمة.

سلام لكل متابعين حلقات الحل في إيدك. بنسأل عن حالكم وعن صحتكم، ويا رب تامين ولامين وزي ما نحن بنتمنى ليكم. لكن لو سألتكم انتوا بتتمنوا لنفسكم شنو؟ لو كل زول سأل نفسه أنا بتمنى لنفسي شنو؟ أنا داير يكون عندي شنو؟ بغير القروش بتتمنى شنو غير القروش؟ عايش شنو يكون في حياتك؟ في ناس كتير بيقولوا عايزين الصحة، في ناس يقولوا عايزين الأولاد، في ناس بيقولوا عايزين الحكمة والأمان عشان نحل بيه كل المشاكل اللي عندنا، وكما في ناس بيقولوا عايزين ربنا يغفر لنا وعايزين نعيش في غفران ونتعلم إنه نحن نغفر للناس عشان نكون مرتاحين وضميرنا هادي من جوا. في ناس تقول لك أنا داير البركة لحياتي، داير حياتي تكون مباركة، داير كل حاجة أمشي فيه وكل طريق أمشي فيه يكون ساهل، يكون مبارك، أجيب منه سمر. خلينا أقول لك إنه كل ده الله وعد إنه يديك له، وعد إنه يحققه لك، لكن بنرجع نقول الله عنده دور ونحن عندنا دور. أنا لو طلبت حكمة وعايز أكون زول حكيم وكل الناس تشهد تقول لك الزول ده حكيم، لو حصلت أي مشكلة أمشي جيبه، ولو دايرين راي سديد وسليم وموزون 100% أمشي جيبه فلان، هل أنا ممكن أصل للنقطة دي؟ أيوة أنا ممكن أصل لها، لأنه ربنا كلامه ما بيتغير، لأنه الله وعده اللي أداك له ما بيتغير. المهم إنك أنت تعرف كيف وتعرف تصليه كيف وتعرف تمد إيدك وتمسكه كيف. ونجي نشوف الكلام ده الله قاله لنا وين. قاله لنا في يعقوب الإصحاح الأول والآية 5، قال إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. فسيعطى، فسيعطى دي تأكيد، تأكيد أطلب من الله حكمة بديك ليها. المشكلة مش في إنه الله يديك ليها ولا ما يديك لها، المشكلة إنك أنت بتطلبها كيف، بتطلبها بيعطوا طريقة، بتطلبها عايز بيها شنو. هل طالبة لمشيئة ربنا؟ هل طالبة عشان تمشي بيها في مشيئة ربنا، ولا عايز الحكمة لمصالح عندك؟ ربنا وعدك إنه يديك الحكمة، ووعد إنه بيدي بسخاء، بكدرة، بوفرة، لأنه أنت بتطلب من ملك الملوك، لو طلبت بديك، لكن بديك قلنا لما تكون حسب مشيئته وحسب إرادته. أنت لو طلبت الحكمة الروحية عشان تفهم تعاليم ربنا وتطبقها بشكل عملي، هتطيك الآية، خاتمة الآية فسيعطى. ربنا لما نقول بدي معناها بيدي، ما معناها بغير رايه، ما معناها حيفكر أها أنا أدي ولا ما أدي، لا. لو كانت فعلا الحكمة دي أنت طالبة لحاجة في إرادة ربنا، في مشيئة ربنا، زي ما في ناس بتطلب الحكمة الروحية عشان تفهم تعاليم ربنا وتخضع، فدي مختومة عندهم، الموضوع منتهي، يعني حاجة ونتيجتها، ما في أي كلام في النص. طيب في رسالة يوحنا الأولى بتقول حاجة تانية، بتقول لنا لو نحن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. طيب نحن لو طلبنا إنه في ناس طلبت الغفران لربنا يغفر لهم، نحن يعطوا خطايا، نحن عايزين نطلب، ممكن نطلب كل غفران من كل حاجة، نطلب الغفران من كل غلط نحن عملناه، بس لكن هنا مرتبط طلبتنا بحاجتين، إنه ربنا أمين وعادل. يعني أنا ما أكون شايلة مال زول واجي أطلب الغفران وقول يا ربنا سامحني عشان أنا شلت المال، في خطوة أنا لازم أعملها لأنه ربنا أمين وعادل. ما أكون قايلة نميمة في حق إنسان ومؤذياه واجي أقول أطلب الغفران من ربنا وقول له أنا غلطة وكن بدون ما أنا أعمل الدور، لأنه أنا بطلب الكلام ده من شخص أمين وعادل. طول ما أمانته وعدله موجودين لازم تلبطتكم موافقة الاثنين ديل، لأنه بعد كده قال شنو؟ قال حيغفر خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أنت لو طلبت الغفران وعملت عليك إنك وقفت الموضوع، تبت، رجعت الحقوق لأصحابه، هتنال التطهير من كل إثم. طيب هي كل الخطايا اللي نحن عايزين نطلب منها الغفران إلا تكون حقوق؟ لا، أنا ممكن مرات أغلط في نفسي، ممكن أغلط غلطة ما حاجة مادية عشان أنا أرجعها. هنا ربنا طلب مني أنا أحترف بالغلط ده. ليه؟ لأنه احترافك بالغلط بيخليك إنك يكون واضح قدامك، وبالذات لو كان قال احترفوا لبعض بالزلات،
لأنه الزلة دي أنت لما تعترفها في زول بشاركك فيها بوضحها لك، أنت بتكون خلاص كسرتها جواك، لأنه الحاجة اللي مقفولة جواك اللي أنت ما بتتكلم عنها ما بتتعالج، بتقعد جوا وبتخزنها جواك وبتنميها، هي ما بتكون قاعدة محدودة ومقفول عليها، لا بتكبر. عشان كده ده الاعتراف بالغلط، في أخطاء دايرة مننا نحن نقعد نحترف بيها نتكلم عنها. نكمل كلامنا في النقطة دي، ما بس إنك تحترف عشان تخفف الحمل الجواك، لا لا لا لا، قالوا لنا في حاجة تانية، لأنه في ناس محتبرة نفسها إنها ما بتغلط، يعني الغلط ده أنا ما بجي جنبه، وده كلام خطير جدا ومنافي لكلام ربنا، لأنه ربنا قال إنه النعمة والرحمة للناس اللي بخطئوا. أنت طول ما بتقول أنا ما بخطئ وربنا قال كل الناس أخطأوا، فأنت هنا بتشيل من حياتك النعمة وبتشيل من حياتك الرحمة، لأنه ربنا قال أنا بديهم للناس اللي بخطوا اللي بيحترفوا بغلطهم، واللي بيجوا قدام ربنا وبقولوا له يا رب أنا غلطت في النقطة دي، غلطت في الحاجة دي، أيوة أنا ممكن ما قادر أمشي أقولها للناس لأنه ما حيتفهموها، لكن يا رب جاية أقول لك أنت. ده معناه شنو؟ معناه يا رب أنا محتاج إنك تمد إيدك وتشتغل فيني، معناه يا رب أنا بفتح لك نفسي، معناه يا رب أنا محتاج مساعدتك. وبنلك الكلام ده مربوط بالآية الموجودة في أخبار الأيام الثانية الإصحاح 7 والآية 14 اللي بتقول إذا تواضع شعب الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطاياهم وأبري أرضهم. هنا ربنا طالب مننا إننا نرجع عن الطرق الردية، طالب مننا نرجع عن الطرق الردية. الطرق الردية دي أي إنسان هو عارفها، أي زر عارف ياتو طريق ردي هو ماشي فيه، دي ما محتاج إنه نحن نقعد نقول ده كذا الطريق ده ردي الطريق ده ردي الطريق ده، لا لا، كل زول جوا نفسه عارف الطريق الردي اللي هو ماشي فيه. ربنا قال لك أرجع منه، ده قرارك أنت، ده دورك أنت، أنت اللي تعمله، ما في زول تاني بيعمله لك. أرجع من طرق الردية اللي أنت عارفها. في اللحظة دي ربنا قال لك أنا بسمع صوتك وبغفر لك وأبري أرضك، مكانتك اللي أنت فيها هتبقى سليمة، هتبقى معافى. فعشان كده ربنا طالبنا إنه نتواضع ونخضع، والخضوع هيرجعنا للحلقة بتاعت في فرق بين الخضوع والاستسلام. قلنا الخضوع بيجي بإرادتنا، بيجي عن صغة، بيجي إنه أنا لما أخضع وأسلم، التسليم ممكن مرات يكون إجباري، لكن الخضوع هنا التسليم التام بالإرادة، مرتبط بالإرادة، مرتبط بالصغة. طيب قال لنا في ملاخي الإصحاح 3 والآية 10، قال لنا فيها هاتوا إلي جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود إن كنت لا أفتح لكم كوى السماوات وأفيض عليكم بركة وأفيض عليكم بركة. دي الناس الطالبة البركة في حياتها، طالبة إنه كل طريق يكون فيه بركة، يكون فيه أمان، يكون فيه سلام. ربنا هنا مش قال أنا بدي بفيض فيضان، نحن عارفين الفيضان بيجي إملى المكان ويزيد، ده مرتبط بحاجة، مرتبط برضو أنت عندك دور. طلع العشور اللي نحن مرات كتير بنستهون بيها، اللي نحن ملخبطة بينه وبين العطايا اللي نحن بنديها، العشور ده حقة ربنا، لكن اللي أنت بتديه وبتقدمه ده داخل في العطاء. في فرق بين العشور وبين العطاء، فنحن مرات بندي وبنساعد بنفتكر انه لا انا بساعد من عشوري، لا، نحن عايزين ننتبه للنقطة دي، لأن النقطة دي سبب البركة في حياتنا، سبب البركة بالفيض، ونحن عارفين انه ربنا ما بيغير كلامه، بس تاني بنرجع وبنقول ربنا عنده دور ونحن عندنا دور، لأنه نحن بنعبد إله نظام وربنا بيعمل من خلالنا، لأنه نحن صنعة يديه. الناس الدائرة تعيش في سلام، الناس الدائرة تعيش بدون مشاكل. بنلقى الكلام ده في مزمور 18 والآية 3، إنه ربنا وعدنا إنه نحن نتخلص من الأعداء. الأعداء ديل ما محددين، أي أعداء بالنسبة لك، أي حاجة عدو بالنسبة لك بتسبب لك ضرر، حتى لو كان فكرك في راسك ده، حتى لو كان قلبك، حتى لو كان علاقاتك، ربنا وعدك إنه يكون معاك وإنه يخلصك من الأعداء ديل. لكن طلب شنو؟ ربنا قال في ناس عندهم مشاكل ضخمة في حياتهم، مشاكل زي ما نحن بنقول شديدة قوية،
وعايزين ربنا يحلها لهم. ربنا ما وعد انه يحلها لهم، لا وعد انه يحلها لهم، لكن قال اعملوا شنو؟ قال اولئك

ربنا برضو وعد إنه إحلالهم. عرفتوا إنه وعد ربنا صادقة وما بتتغير، وإنه كل اللي بنطلبه في حياتنا ربنا بدينا له، لأنه هو قال أنا عايز أديكم حياة وحياة أفضل، لكن بس في قانون وفي نظام وفي ترتيب عشان نحنا ننال كل البركة دي. وبعد كل اللي تمنيناه لنفسنا، إن كنتم أنتوا ولا أنا، حنجي راجعين قدام ربنا ونقعد نقول له شكرا. هنقول له شكرا يا رب لأنك أنت إله الأمس واليوم والقدر. هنقول له شكرا يا رب لأنك أنت إيدك بتطبطب علينا، لأنك يا رب توعدتنا بالبركات، لأنك يا رب أنت اديتنا قيمة في الحاجات اللي نحن بنعملها، لأنك يا رب علمتنا إنه نحن منكم متكاسلين، علمتنا إنه نحن بنشترك معاك في كل حاجة. بنشكرك يا رب على المكان اللي انت اللي اديتنا ليه، بنشكرك يا رب انك انت من حبك لنا يا رب اديتنا مساحة انه نحن نتحرك، ما اديتنا اوامر نحن ننفذها، وما نزلت علينا يا رب عقاب بدون يا رب ما تفهمنا. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لانك انت اله بتصنع علاقة معانا، انك اله بتمد لنا يدك وبتمسكنا. بنشكرك يا رب لانه انت طرقك يا رب مختلفة عن طرقنا. بنشكرك يا رب لأنه أنت أفكارك مختلفة عن أفكارنا. بنشكرك يا رب لأنك أنت اللي بتحتوينا، أنت اللي بتكبرنا، أنت اللي بترفعنا. بنشكرك يا رب لأنك أنت عايزنا نكون في أبهى صورة. يا رب لكل المجد وكل الشكر.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أنه تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976559359. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسة على راديو سمر سلامات ومساء الخير على كل الأحباب على كل المستمعين الناس اللي بيستنونا دائما في الوقت ده بقول لكم أهلا ومرحب بكم وين ما كنتوا إذا كان سامعيننا داخل السودان ولا خارج السودان بنقول لكم حبابكم في أي بقعة في الدنيا أنتم موجودين فيها بحييكم من القلب وبتمنى لكم أمسية هادية كده عامرة بالخير والبركة وربنا يجعل أيامكم كلها أفراح ومسرة تحية كمان كبيرة لأهلنا في السودان خاصة في الخرطوم والجزيرة نهر النيل الشمالية والبحر الأحمر كسلة القضارف سنار النيل الأبيض ودارفور وكردفان الكبرى حبابكم بكل ولاية السودان المختلفة ولكل قرية ومدينة وفرقان ربنا يحفظ السودان وأهله ويزرع كمان في أرضه الأمن والسلام والطمأنينة ويجمع القلوب على المحبة والخير تحية مليانة شوق ومحبة لهن المغتربين في كل أنحاء العالم للناس يعني بعدتهم الظروف ظروف الحياة القاسية بعدتهم عن الوطن يعني بقول لكم سلامات خاصة لقلوبكم اللي لسه متعلقة بالسودان وبقول لكم ربنا يحفظكم ويكون معاكم وين ما كنتوا يردكم سالمين وغانمين وتامين دائما ولامين ودائما يعني تظل الفرحة عامرة وأخباركم كلها خير حبابكم أنتوا بتتابعونا دائما في ساعة سمر ساعتنا أبين نقضيها ونحن بنستمع للترانيم الروحية وكمان في واحدة من المواضيع المختلفة اللي يعني بنتابعها مع بعض إذن أعزائنا برحب بكم مرة تانية بقول لكم أهلا وسهلا بكم وبكل زول فتح الراديو هسع وبيسمعنا إذن تعالوا مع بعض نستمع الأولى باقتنا لكن خليني في الأول أرحب بكم أنا إيناس إسماعيل طبعا بكون معكم كل يوم عبر الميكروفون وبرضو الفريق العامل بوصل لكم خالص التحايا وبتمنى لكم يوم جميل وساعة كده جميلة وموفقة ومباركة وكمان تدينا تعزية خاصة من الله إذن أولى ترانيمنا مع المرنم عبد الله كوش نستمع

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

مرحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بقول لك أهلا ومرحب بك، وكمان شكرا للمرنم عبدالله كوش على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. يعني ترنيمة فعلا بتعبر عن احتياجنا الحقيقي للسلام، خاصة في الفترة اللي مرينا بيها، فترة الحروب الصعبة دي. فبنقول مثلا إنه كيف ربنا حيدينا سلام وسط الحروب دي، وسط التعب والمشاكل، وكيف أنا أقدر أختبر سلام الله في حياتي. عشان كده المرنم بيقول ده سلامنا سلام عجيب، انت لو دقت سلامنا بلسانك انت تعلن سر ايمانك بيسوعنا. اكيد سلامنا سلام عجيب ما حنختبره الا لو احنا فعلا عشناه. عشان كده اعزائنا المستمعين بنصلي دائما وبنرفع بلدنا الغالي السودان انه ربنا يفتقده بسلامه العجيب. تعالوا مرة تانية مستمعين الاعزاء نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة برضو مع يعني مع المرنمة نانا احمد، ترنيمة جميلة ورائعة، نانا بصوتها المحبوب والجميل والشجي اكيد يعني حتقدم يعني اروع ما عندها. اذا تعالوا مع بعض نستمع.

حباب كل الناس اللي انضمت لنا هسا، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، وسعيدين جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي أمسية جديدة وفي ساعة جديدة من ساعة سمر. أعزائنا المستمعين، بعد ما استمعنا للترانيم الروحية حابة أخذكم الليلة في الأمسية دي في موضوع كده خفيف، ممكن يكون يعني بنسمعه كتير جدا جدا، وفي كمان كلمات كتيرة لكن مثلا بنمر بها في حياتنا اليومية، لكن لو وقفنا عندها شوية بنلقى إنها بتبني الإنسان وبتخلي المجتمع أقوى وأجمل وكمان يعني أنشط وأرقى. إذن من أهم الكلمات دي الالتزام. الالتزام ما كلمة بنرددها ساي ولا مجرد قوانين أو تعليقات يعني بنقولها. الالتزام هو قيمة وأخلاق وأسلوب حياة، هو إنك يعني تكون زول صادق مع نفسك، وقبل ما تكون برضو صادق مع نفسك هو إنك يعني تفي بوعودك وتحترم زمنك وزمن غيرك وتقوم بواجباتك حتى لو ما في زول بيراقبك. في زمن بقت فيه السرعة والعجلة جزء من يومنا، بقى الالتزام تحدي حقيقي لناس كثيرين، تحدي في البيت وتحدي في الدراسة وفي الشغل وحتى في علاقاتنا مع الناس. لكن الحقيقة إنه المجتمعات يعني ما بتتقدم بالصدفة، وإنما بتتقدم بأفراد ملتزمين بيعرفوا قيمة المسؤولية وبيؤمنوا إنه كل عمل صغير لو اتعمل بإتقان والتزام ممكن يصنع فرق كبير جدا جدا. في حلقتنا اليوم يعني نتناول يعني مع بعض كده معنى الالتزام وليه هو أساس النجاح في حياة أي زول، وكيف ممكن نزرع في نفوسنا وكمان في أولادنا، وشنو العقبات اللي بتخلينا أحيانا نقصر في الالتزام، وكيف كمان نتغلب على العقبات دي. فكونوا معانا في رحلتنا الليلة، وأكيد حنستفيد كتير من خلال حديثنا مع بعض وونستنا في الأمسية دي. لكن حابة يعني تعليقاتكم أشوفها كده على يعني الواتساب، وكمان بكون سعيدة جدا جدا إذا شاركتوني بأي نقطة من النقاط اللي إحنا ماشيين نتكلم فيها. وقبل ده تعالوا مع بعض نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0539 76 76 55 35 9.

شكرا لكل أحبابنا المرنمين فرقة الترنيم إذا كانت أفراد ولا يعني جماعة. أنا بقول لكم شكرا لكل يعني ما بتقدموا للترنيمة السودانية بعربي جوبا. ربنا يبارككم وأكيد دائما حابين نسمع المزيد من الترانيم الروحية. إذا مستمعينا نرجع لموضوعنا اللي هو عن الالتزام. لما نتكلم عن الالتزام أول حاجة بتجي في بالنا إنه الزول يكون ملتزم بمواعيده أو بشغله، لكن الحقيقة إنه معنى الالتزام أوسع وأعمق من كده بكثير. الالتزام هو إنه الإنسان يكون قدر كلامه، ده في الأول طبعا، وقدر المسؤولية الممكن يتحملها، يعني لو وعد يوفي بوعده، ولو يتكلف بمهمة يؤديها بكل إخلاص وإتقان، ولو عنده واجب ما يقصر فيه. والالتزام ما مرتبط بوجود رقابة أو خوف من عقوبة، لكن مرتبط بضمير الإنسان وقناعته إنه العمل الصحيح لازم يتعمل سواء زول شايفه أو ما شايفه. والالتزام كمان أعزائي المستمعين بيعكس يعني شخصية الإنسان وتربيته وأخلاقه، لأنه زول الملتزم يعني بتحسه كده زول منظم واضح من شكله، وكمان واضح للناس يعني بتثق فيه وبتعتمد عليه. أما الزول اللي بتعود على عدم الالتزام سواء كان في المواعيد أو في الوعود بتاعته أو المسؤوليات، مع الزمن ممكن يفقد ثقة الناس فيه حتى ولو كان عنده إمكانيات كبيرة. ولما نقول الالتزام ما بنقصد يعني جانب واحد من الحياة، الالتزام بيبدأ أعزائي المستمعين من علاقتنا مع ربنا بالمحافظة يعني على إننا بنعبده وبنطيعه، وكمان بنحترم بعضنا البعض وبنهتم بأسرنا، بنكون صادقين، ويعني إذا كان في تعاملنا ولا مع تعاملنا مع ناس بيتنا ولا مع الآخرين بنوفي بالعهود بتاعتنا، ملتزمين في دراساتنا والعمل، وبنحترم كل الأنظمة والقوانين، وبنحترم كمان حقوق الآخرين. ده كله نوع من أنواع الالتزام. وفي النهاية أعزائي المستمعين الالتزام ما ممكن يكون عبء على الإنسان، بالعكس هو الطريقة بنظم لك حياتك وبيخلي الناس تحترمك وتقدرك. وكل نجاح كبير في الحياة سواء كان نجاح علمي أو عملي أو اجتماعي كان وراءه إنسان عرف قيمة الالتزام وصبر على المسؤولية وما يستسلم للصعوبات. عشان كده بنقدر نقول إنه الالتزام ما مجرد سلوك يعني ممكن نمارسه في اليوم أو في وقت معين، وإنما هو أسلوب حياة وقيمة لو تمسكنا بها بتنعكس يعني خير علينا وعلى أسرنا وعلى مجتمعنا كله. يعني بجد يعني الالتزام حاجة جميلة شديد، مطلوب مننا إننا فعلا يكون عندنا نوع من الالتزام في كل مناحي حياتنا. عرفنا يعني شنو الالتزام، عشان كده تعالوا مع بعض برضو نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين، وإذا عندك أي تعليق برضو أنا مستنية تعليقاتكم.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهوى. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

ربنا يباركك يا المرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة دي. يا شر لا تلعب علي، يعني أمشي أمشي بعيد، أنا عندي يسوع إلهي الحي. عرفنا مستمعين الأعزاء قبل الفاصل، تكلمنا عن الالتزام وعرفناه هو شنو، لكن دارين كمان نعرف أنواع الالتزام. هل الالتزام عنده أنواع؟ الالتزام أعزائي المستمعين ما نوع واحد، وإنما جوانب كبيرة بتغطي حياة الإنسان كلها، وكل جانب منها بيكمل الثاني. أولا الالتزام الديني، وده أساس كل التزاماتنا، لأنه بيخلي الإنسان يعني يقعد قدام ربنا وهو ذاته بيراقب نفسه في كل تصرفاته، وبيدخل في المحافظة على الصلاة والأمانة، وإنه يكون وفي بالعهود، وإنه يبتعد عن كل حاجة ربنا قال عنا ما نعملها. تاني حاجة عندنا الالتزام الأخلاقي، وده بيظهر في تعاملنا مع الناس، زي الاحترام، يعني نحترم الكبير والصغير، وإنه كمان نكون صادقين في كلامنا، ويعني نحافظ على الأسرار، وكمان نحترم مشاعر الناس التانية، ولما نغلط لازم كمان نعتذر. الأخلاق الجميلة دي هي صورة حقيقية من الالتزام. وتاني حاجة عندنا الالتزام الأسري، وهو إنه كل فرد بيقوم بالدور المطلوب منه داخل الأسرة، الأب والأم والأولاد، كل واحد عنده مسؤوليات. وأكيد يعني كمان عندنا التزام تجاه أسرنا الكبيرة، يعني الترابط الأسري، وكمان إننا كيف نواصلهم، وكمان يكون عندنا تعاون طبعا داخل الأسرة. كل هذه صور التزام داخل الأسرة. وكمان عندنا الالتزام الدراسي والمهني. الطالب الملتزم هو اللي بينتظم في حضوره، وكمان يجتهد في مذاكرته، ويحترم معلمينه، ويعني مثلا كمان نشوف الموظف أو العامل الملتزم هو اللي بيؤدي شغله بإخلاص، ويحترم زمن العمل، وكمان بيحرص على وجوده في أوقات المطلوب منه يكون هو متواجد فيها، وكمان عنده جودة في الأداء. وتاني حاجة من أنواع الالتزام برضو الالتزام بالمواعيد، وده من أبسط صور الالتزام، لكنه من أكثر الحاجات اللي بتحكس احترام الإنسان لنفسه ولغيره. احترام الزمن يا جماعة دليل على الانضباط والمسؤولية. الالتزام المجتمعي، ويعني احترام الأنظمة والقوانين، وإننا نحافظ على الممتلكات العامة، والاهتمام بنظافة البيئة، وإننا نتعاون مع الناس التانيين أي الآخرين، والمشاركة في عمل الخير إذا كان لنا أو لمجتمعنا. كل الأنواع دي أعزائي المستمعين مرتبطة ببعض، فالزول اللي بيلتزم مع ربنا كمان غالبا بيلتزم مع نفسه ومع أسرته ومع شغله ومع المجتمع. والالتزام ما بنفصل عن الحياة، لأنه هو الأساس اللي بتبني عليه الثقة والنجاح والاستقرار. إذا كمان عارف أي نوع تاني من أنواع الالتزام، ياريت تكتب لي وتراسلني وتقول لي، وأنا مستنية كمان مشاركاتكم. رأيكم شنو، نطلع كده فاصل مع بعض نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل؟ خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

كل الشكر والتقدير للمرنم سمعان أندو على الكلمات الجميلة والرائعة دي، وأنا بحس بيها برضو فيها الالتزام. بيقول ما بقدر من غيرك أعيش، ما بقدر وكيف أقدر من غيرك أعيش يا حبيب قلبي يا فادي يا يسوع، ما بقدر من غيرك أعيش. إذن في حياتنا الروحية إحنا التزامنا برضو كبير، و يعني لازم نكون إحنا ثابتين فيه. وفي آيات كثيرة بتكلمنا عن الالتزام. أولا تعالوا مع بعض نشوف الآية اللي بتقول الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير. ربنا يسوع بيورينا إنه الالتزام ما بيبدأ بالحاجات الكبيرة، وإنما بالحاجات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم. مرات الناس بتفتكر إنه هيبقوا ملتزمين لو جاتوا مسؤوليات كبيرة، لكن الحقيقة إنه الإنسان اللي بتهاون في الأمور البسيطة غالبا حيتهاون في الأمور الكبيرة برضو. لو الزلم ملتزم بوقته وبمواعيده وبكلامه وبشغله اليومي، فده دليل إنه شخص أمين، وربنا يقدر يعني يتمنه كمان على مسؤوليات أكبر. لكن إذا كان ما مهتم بالحاجات الصغيرة، فمن الصعب ينجح لما تزيد مسؤولياته. إذن عزيزي المستمع، الالتزام بيتبني خطوة بخطوة، وكل عادة صغيرة بنحافظ عليها يعني الليلة بتصنع شخصية قوية في المستقبل. وكمان في آية في كولوسي بتقول وكل ما فعلتم فعملوا من القلب كما للرب يسوع للناس. الآية دي عزيزي المستمعين بتعلمنا إنه الالتزام الحقيقي ما هدفه إن الناس تمدحنا وتشكرنا، وإنما إننا نؤدي واجبنا بإخلاص لأننا بنقدم عملنا لربنا. مرات الإنسان يعني بيلتزم بس لما يكون في زول بيراقبه، لكن إحنا عندنا إنه الكتاب المقدس بيدعونا لدرجة أعلى من الالتزام، إنك تكون أمين. سواء كنت مدير أو كنت عامل، المهم تكون أمين في شغلك. وحتى أنت ما تستنى أنه يكون عندك رقيب دائما في الشغل، يعني تكون إنسان موجود حتى لو أنت براك، لأنه الله شايف تعبك وإخلاصك وهو اللي بيكافيك على حسب أمانتك. وبرضه الالتزام ما مرتبط كمان زي ما قلنا دائما بانه لازم يخطوا لك مشرف ويخطوا لك رئيس وما عارف شنو، لكن انما مرتبط بالضمير الحي ومحبه الله. بيقول الكتاب المقدس ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وده بنلقاه في انجيل متى الاصحاح 5 الايه 37. الايه دي بتتكلم عن الالتزام بالكلمه، يعني لما تقول نعم يكون قصدك نعم، ولما تقول لا يكون قصدك لا. الإنسان المسيحي المفروض يكون صادق وواضح، وما يعني يدي وعود وهو عارف إنه ما حيقدر ينفذها. في زمن بقت العود فيه سهلة والاعتذار عن عدم الوفاء بها أسهل، بنتذكر الآية إنه قيمة الإنسان في صدق كلامه، لأن الناس بتبني ثقتها فينا من خلال التزامنا بوعودنا. إذن عزائنا المستمعين، دي آيات جميلة جدا جدا، ممكن ترجع للكتاب المقدس حتلقى كثير من الآيات اللي بتكلمنا عن الالتزام. تعالوا بعد الفاصل كده نتكلم عن شخصيات يتكلم عنها الكتاب المقدس كيف كانت أمينة وملتزمة في نفس الوقت. لكن تعالوا مع بعض نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: عشان تكون ملتزم بالحياة الروحية كمان، عشان كده المرنم بيقول من صغرك أخير قول الله تبقى عليه هدى، التزام بيعلمك ليه من أنت وصغير. إذن تعالوا مع بعض زي ما وعدتكم نشوف شخصيات في الكتاب المقدس كانت كيف أمينة وملتزمة. يوسف هو يعني واحد من أولاد يعقوب الاثناشر، وكان محبوب جدا جدا من أبوه، لكن أخوانه كانوا بيحسدوا وقاموا باعوا ووصل لمصر كعبد. رغم التغيرات الكبيرة اللي كان مرت عليه ما فقد إيمانه ولا أمنته. ظهر التزام يوسف بصورة واضحة لما كان في بيت فوطيفار، فكان أمين في عمله. ولما يتعرض للتجربة من زوجة فوطيفار رفض إنه يخطي، لأنه كان بيعرف إنه الأمانة أمام الله من أي أهم من أي مكسب تاني مؤقت. حتى لما كان في السجن مظلوم ما يتحول لزول يعني ناقم أو يعني خات إنه يعني يكره الناس اللي عملوا فيه كده، لكن استمر في مساعدة الناس التانيين. وبعد ذاك ربنا استخدمه يعني بحكمة عشان يكون زول مسؤول كبير في مصر، وينقذ كمان ناس كتار من المجاعة، وأول الناس ذيل كانوا أسرته. والدرس لنا إنه الالتزام يعني أو إنه الإنسان الملتزم ما بيتغير حتى ولو الظروف اتغيرت، لأنه مبادئه بتكون ثابتة وأقوى من أي ضغط تاني. عايز أقول لكم كمان قصة تانية برضو بسرعة كده، قصة دانيال. دانيال كان شاب من شعب يعني اليهود، أخذوه للسبي في حتة اسمها بابل، وعاش في مجتمع مختلف تماما عن مجتمعه، لكن حافظ على إيمانه ويعني والقيم بتاعت الإيمان اللي هو تربى عليها. دانيال تعرف بالحكمة والتمييز وكان أمين في شغله، لدرجة إنه المسؤولين ما لقوا عليه أي خطأ. ولما يعني صدر أمر إنه يمنع الصلاة إنهم يصلوا لربنا، يعني دانيال ما تخلى عن عادته دي، لكن استمر في الصلاة رغم معرفته بالعقوبة اللي بتستناه. لكن بسبب ثباته وسبب كمان إنه كان ملتزم في وعده إنه لازم يكون بيصلي دائما لربنا ويعبده، رموه في جبل أسود، لكن الله حفظه وأظهر أمانته. هنا حياة دانيال كان التزام بالإيمان وبمبادئه، حتى يعني بقى زول يعني كبير جدا جدا، وكان الأمر طبعا صعب جدا جدا. لكن احنا بنتعلم من القصة دي انه الالتزام الحقيقي بيظهر لما نتمسك بالحق حتى ولو كان الطريق فيه تحديات كبيرة. إذن أعزائي المستمعين، سعدت جدا جدا يعني الليلة ونحن بنتكلم مع بعض في موضوع مهم عن الالتزام. وعايز أقول لك إنه الالتزام يعني ما بيخلينا أشخاص أفضل من بعض، لكن بيخلينا مصدر ثقة للناس الحوالينا، وبيساهم في بناء أسر أقوى ومجتمع أكثر تعاون وتماسك ومحبة. في النهاية خلونا نتذكر إنه الإنسان الملتزم ما هو الزول الما بغلط، لكن هو الزول اللي بيعرف مسؤوليته، ولو حتى غلط برضو بيرجع ويحاول ويواصل ويعتذر كمان. فخلونا نخلي الالتزام أسلوب حياة ونكون أمنا في القليل، وكمان حتى ربنا يقيمنا كمان على المسؤوليات الكبيرة، لأنه الأمانة في التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع النجاح في الأمور الكبيرة. كنت معاكم أنا في برنامجكم ساعة سمر، الليلة تكلمنا في موضوع مهم جدا، وكمان استمعنا للمرنمين السودانيين في بعض الترانيم الروحية. ولحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر، بقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك وما بتعرف تعمل حاجة وما بتشبه الناس وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات.

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا. حبابكم عاشرة بلا كشرة، معاكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين، يمكن العبرية واليونانية، عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين، ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله، من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان، أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة، إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا، لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين، أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده، حنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة، الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا، بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم، متى بيقول رئيس الشياطين. وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيك يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم، من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم، من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح، قال شنو؟ قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله،
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله إلى شبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا، وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع الناموس ومع الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 صح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جوا للمسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس، عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات وطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعته: كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية

ومن بعد هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم الوقت داد، بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم تذكروا كنتم بعيد ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل وكل الكلام ده. فهنا بيقول لهم أنتم ما كنتوا تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتوا بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة عليها، اللي هم الأصنام يعني. وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم الآن اللي هو الحاضر نقطة التحول من المفترض أن تكون. أما الآن إذا عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت في وقت ما في حياتكم، بيسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان، بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة. فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين لطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام شهور أوقات سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبيقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسهم في حاجة زي دي. نفس الكلام خاتم بهم الرسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد في المسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا موجود في أماكن تانية زي كلوسي، نحن قرينا حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعمل بعض الأعياد يعني سنوية أو بعض تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن إحنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس
دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها. بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأن ما عملت ممارسة معينة، لأن ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأن ما قمت بالصوم بوقت معين، لأن ما عملت الحاجة السنوية، لأن عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمة.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأن كنتم معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلةٌ.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.